قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: 100 مرة
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس العاشر من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للثامن والعشرين من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. يعني عمالنا أبو عمر الأيام أسرع مما نتخيل. وفاهنا نودع ربيع الأول لربيع الثاني، ثلاث شهور أربع شهور، جاي شعبان غمضين فتحين ونحن في رمضان، فالله المستعان. تطول أيام طية إن شاء الله، تكون في ميزان حسنات الناس جميعا. تفضل دكتور، صباح الخير إليك وصباح الخير للعريس.

0: حسب ما رصدنا اقتحام استعراضي. أنا بسميه استعراضي لأنه ما بيكون في هدف معين لتنفيذ عمليات اعتقال أو دهم منازل، رغم أنه قالوا أنه كانوا أمام أو محيط منزل عائلة الشهيد العزيزي في محارة الياسميني، وأيضا في راس العين بالقرب من شركة كهرباء الشمال في هذه المنطقة، وأيضا في شارع حطين وشارع فيصل ومحيط البلد القديمة من الجهة الشرقية، لكن دخول وخروج الدوريات كان بشكل مكوكي في هذه المنطقة. لم نبلغ عن أي من حالات الاعتقال خلال هذا الاقتحام. إذن اقتحام مدينة نابلس، محيط البلد القديمة، بعض أحيائها، ولكن الاعتقالات كانت في أول شيء عريف، كان هناك معتقل وهو فتى أسير محرر اعتقل خلال الحرب ثم أفرج عنه، وهو أحمد راجح صباح. إذن عندنا معتقل واحد من عريف، ولكن من بلدة برقة الاعتقالات يعني عددها كبير، يعني من على رأسهم أمين سر حركة فتح في برقة شادي أبو عمر، أيضا علي الثابت، مسيلمة أحمد صلاح، عبود خالد سيف، مجد العارف، شادي العوض، رامي العربي، قاسم صلاح، أحمد رائد، عبد الله بن أشرف العبد، هاني ياسين، سيف طالب، غالب سامي دغلس، أحمد غالب سامي دغلس. حوالي 15-16 معتقل فقط من بلدة برقة شمال نابلس. طبعا جميعهم تم نقلهم إلى جهة غير معلومة، ممكن يكون إلى معسكر قريب من المنطقة. أيضا سجل في بيت لحم اقتحام لمخيم الدهيشة واعتقال الزميل الصحفي معاذ عمارني اللي فقد أحد عينيه خلال تغطيته فعاليات سابقة قبل الحرب، واعتقل مرتين خلال الحرب وهي يعيد اعتقاله من جديد. أيضا تم اعتقال المصور الصحفي صبري جبريل أيضا،
1: صحيح.
0: وأيضا مرافق للصحفي معاذ ويعمل أيضا في مجال التصوير مع عدة فضائيات وجهات إعلامية. سجل اقتحام إلى بلدة سلواد شمال شرق رام الله. طبعا سلواد فقدت بالأمس أحد أبنائها الأسرى المبعدين إلى قطاع غزة، تم اغتياله بالأمس أثناء
1: فرح حامد.
0: أنا
1: هو كان مقاوم اعتقل سنوات طويلة في سجون الاحتلال، والاحتلال الإسرائيلي اغتاله بالأمس في غزة. كأنه يعني بالعامية أبو عمر يعني دفتر الحساب ما بتسكرش.
0: نعم. بتسكرش. حتى ممن أطلق سلاحهم بصفقات شليط أو صفقات ما بعدها بتم ملاحقتهم بالداخل وبالخارج، حتى في ملاحقات، وكثير من أهالي الأسرى المبعدين حتى في مصر بيقولوا أنه الأمن المصري مفتح عيونه على كل المبعدين من أجل أيضا توفير حماية لهم، لأنه أيضا متوقع أن يستهدفهم حتى هم في الخارج. وحتى بتركيا في ملاحقات ولو بتكون استخباراتية
1: للأسرى المحررين. اسمح لنا نأخذ الأستاذ سامي دغلس عضو مجلس قروي برقة. صباح الخير أبو العبد.
2: صباح النور، تحياتي لكم.
1: أبو العبد، حتى الآن يعني أعداد المعتقلين هائل.
2: يعني لحد الآن 15 المعتقل. الحملة طبعا من 5 ساعات استمرت بعد منتصف الليل، وكانت حملة واسعة وشملت اعتقال 15 شاب، في منهم أطفال حقيقة يعني عمرهم 16 و15 سنة. نأمل أنه يتم الإفراج عنهم، وكمان حتى معهم الأخ شادي أبو عمر مسؤول التنظيم في برقة. ويعني لا نعرف سبب هذه الاعتقالات، كمان فيهم تجار، اعتقال تجار واقتحام بيوتهم وتكسير وفتح بعض الأبواب بالقوة. احنا متعودين على هيك حملات، ولكن هاي الحملة الليلة كانت صعبة وكانت واسعة.
1: طب انسحب الجيش بشكل كامل؟
2: لا انسحب، يعني قبل ثلث ساعة خلينا نقول انسحب بشكل كامل باتجاه حومش.
1: باتجاه حومش؟
2: نعم، هو عادة ممكن يحككوا مع البعض ميدانيا
1: ويفرجوا عنهم لاحقا.
2: نعم، ولكن يعني اتوقع ان شاء الله يكون خير.
1: حسب معلوماتك الطريق من والى نابلس باتجاه جنين سالكه ولا الوضع صعب؟
2: لحد الان لم يتحدث احد او لم يذكر احد من امورك. سالكه، نعم، من جنين نابلس سالكه ما زال.
1: نعم. عدد المعتقلين النهائي استاذ سامي؟
2: هلا هم يعني كانوا 15 تم الافراج عن واحد، صاروا 14
1: شخص، معظمهم حسب كلامك من صغار السن. يعني اضافه الى
2: فيهم كثير من صغار السن. نعم، فيهم شباب وفيهم واحد ابو شهيد يعني عمره 60 كمان، حكمه سيف، والد الشهيد احمد سيف.
1: لا حول ولا قوه. ورئيس ومسؤول التنظيم؟
2: نعم،
1: امين سر فتح في
2: نعم شادي ابو عمر.
1: شادي ابو عمر، الله يردهم جميعا سالمين غانمين يا رب.
2: آمين آمين.
1: يسعد صباحك. شكرا أستاذ سامي.
2: صباحك، حياكم الله. أهلا أهلا.
1: إذن الاعتقالات في برقة مستمعينا الكرام، في أيضا زميلنا الصحفي معاذ عمارنة، وكلكم تعرفوا قصة معاذ. وخلال الحرب اعتقل أيضا كان مرتين خلال الحرب دكتور.
0: نعم،
1: أمين
0: مرتين. نعم
1: مرتين اعتقل خلال

0: الحرب مش مرة. وزميلنا الصحفي صبري جبريل أيضا من بيت لحم. أبين أبو عمر قطعنا عليك في كمان تفاصيل بالنسبة للأحداث الميدانية.
1: نعم، هو بالأمس أيضا تجددت اعتداءات المستوطنين بشكل لافت في أغلب مناطق الضفة الغربية، ويبدو أنه في استهداف لمناطق بشكل مركز، الهدف منها تحقيق هدف التهجير. في مناطق الأغوار الشمالية التركيز على بعض الخرب اللي واقعة شرق مدينة طوباس وبلد تياسير، وبالذات خربة يرزة. خربة يرزة بقي فيها الآن منزلين، أنا بتذكر قبل 8 سنوات زرناها كان ممكن في 30 زي ما بقولوا تخشيبة أو
0: 30 خيمة
1: أو تخشيبات فيها مزارعين، وغالبيتهم طبعا السكانها كانوا من طوباس بزرعوا، وحتى بعضهم قال إحنا موقعين بشكل دائم، وفي مدرسة صغيرة قريب منهم بروحوا الطلاب الصغار عليها الأساسيين، وبعد ما يكبروا بروحوا على مدارس طوباس. لكن في عائلات بالكامل كانت تقيم السنة كاملة في هذه المنطقة، منطقة خيرات، وبالتالي في قطيع من الماشية والأبقار، وبالتالي الناس معتشين هذا الموضوع، موضوع اللبن والجبنة والحليب وبالتالي والزراعة. وبالتالي هذه المنطقة الآن أصبحت، يعني بقي الآن تقريبا يعني ممكن يكون بس براكسين موجودات هناك، والناس صامدين. الاسلوب اللي الان بتم اعتماده من قبل المستوطنين انه بتكون بطولة الليل المستوطنين بيلفوا حول المكانين وبيطلقوا اتجاههم الاضاءه قوي جدا من اجل اخافه الاطفال والاهالي الموجودين. نفس الطريقه الان بتتم في بلده المغير ودوما، ويبدو الهدف واضح انه الان بدنا هذه المنطقتين يتهجروا. طبعا الهدف له بعد استراتيجي، انه هذول البلدتين اراضيهم كلها بتيجي شرق الطريق الالتفاف اللي بيجي من رام الله باتجاه اريحه. فبدهم هذه المنطقه اللي من هذا الشارع لحتى مدينه اريحه تكون منطقه اسرائيليه صرفه جدا. فهذه المناطق عليها تركيز. الان المنطقه ايضا اللي بين نابلس وجنين اللي كنا عايشين بنعيم انه الواحد توجه من نابلس وجنين بدون اي مستوطنات اي حاجز، الان تقريبا المد الاستيطاني اصبح
0: مرعب
1: وكامل، وايضا هناك ايقاف للسيارات بشكل عشوائي وضرب الناس. الهدف منه ايضا ابعاد الناس عن الطريق الرئيسي. الان المستوطنة شافي شمرون صارت متصلة مع البؤرة الاسطنانية في
0: سلة الظهر.
1: طبعا برامين في بؤرة اسطنانية هناك، ومن سلة الظهر باتجاه ترسلة ثم باتجاه يعبد وعرابي، هذا الخط كله الان على شمال الشارع كله مد استيطاني، وفي الهدف الان باتجاه صنور وسيريس يكون في ايضا بؤر استيطاني. هذا الكلام الان اللي بيصير انه هو الهدف منه اجبار الناس. وعلى فكره بعض اثاره السلبيه الان كثير من الطالبات اللي بنعرفهم والمسؤولين الان اصبحوا من هذه القرى بدهم يسكنوا في المدينه اثناء دوام الجامعه، لانه بقول لك الان ما بقدر كل يوم
0: اتعامل
1: اثناء التوجه والسفر على طريق نابلس جين، مع انه بالسابق كانوا يتوجهوا ويسافروا يوميا على قراهم وبلداتهم. بالتالي لاحظ انه انعكاس ممارسات المستوطنين انعكست على طبيعه حياه الناس. لو جينا على مناطق الخليل، يعني اليوم بالخليل اذن الفجر في كل جوامع مدينه الخليل الا الحرم الابراهيم، اذا حتى الاذان
0: 84 مره بشهر اب. نعم. منع الاذان قسم على 5 84 مره، يعني حوالي 22 يوم تقريبا. نعم. يعني
1: فهذا جزء من ممارسات المستوطنين. ويتحدث عن مسافة رياضة والخليل هذه يوميا يبدو. نعم. الآن أيضا في يعني خطة لتهجير أم الخير ومسافة رياضة بشكل كامل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، الوضع الميداني صعب جدا. أبو علي يسعد صباحك أستاذ أيمن.
2: يا صباح الخير،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير، أمورك تمام؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. إن شاء الله دوما تكون بخير وبصحة وبعافية. يبدو الحرارة والدرجات الحرارة العالية نسبيا سترافقنا.
2: نعم، يعني على الأقل نسبيا احنا خلاص، يعني احنا في النهايات، رغم ذلك في النهايات، ولكن ايش يعني النهايات؟ يعني احنا شهر تسعة وبقي 10 ايام من الخريف ان شاء الله رب العالمين، ما زلنا بنعيش اجواء الصيف، ولكن اي صيف يعني بالليل الجو براد، الجو براد مضبوط، يعني الحراره يعني الليلة الفائتة انخفضت درجات الحرارة لأول مرة منذ أسابيع إلى أقل من 20 درجة مئوية.
0: نعم.
2: مع ساعات الفجر الأولى إجمالاً، ساعات النهار إن شاء الله اليوم وغدا وبعد غد السبت والأحد والاثنين ستكون بحدود 30 درجة مئوية فقط لا غير، يعني في عنا انخفاض طفيف على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. هذا يعني عندنا جو حار نسبي على الأقل، أو حار وقت الظهيرة، لكن عدا ذلك الجو منيح، الجو مرتب، الجو لطيف، الجو منعش صباحا بعد العصر مساء ليلا فجرا، وهذا الجو إن شاء الله متواصل معنا يعني لأيام عديدة. وكما ذكر دائما إحنا منعيده من جديد، يعني ما في إشي بيستحيل
0: من أوانه
2: من أوانه يعني خلص ضايلنا 10 أيام أو أقل من 10 أيام ضايل إن شاء الله لفصل الخريف. وهذا الآن الجو الليلي هو يعني مقدمة أو باكورة الأجواء الخريفية. على المدى المتوسط، المدى المتوسط والبعيد هناك انخفاضات لا بأس بها على درجات الحرارة، نعود إلى نهاية إن شاء الله العشرينيات مئوية، ربما مع نهاية الأسبوع القادم أو في النصف الثاني من الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، والله يهدي البال.
0: آمين يا رب العالمين. أخي أيمن، يعني الأحوال الجوية بشكل عام عمالها بتتقلب، ورغم أنه إحنا بصيف وطبيعي جدا يكون درجات الحرارة عالية، الناس بيسألوك عن الرطوبة.
2: يعني الرطوبة، حتى الرطوبة عندنا طلع هاي السنة إجمالا سواء من حيث الحرارة ومن حيث الآن الرطوبة، هاي السنة من أكثر الأعوام اعتدالا في فلسطين. يعني شو الناس تحكي اللي بدها، يقولوا شو ما بيقولوا، ولكن من حيث الإحصائيات، من حيث البيانات، من حيث الأرقام التي سجلناها هذا العام، لم نسجل عاما معتدلا كالذي عشناه في 2026. وبالأخير جميل. بالنسبة للرطوبة، إحنا لسنا بعيدين عن البحر. يعني إحنا هنا عند البحر بنشوفه بس بالصور، وبنشوفه بس من قمم جبال نابلس بنشوف البحر، ولكن إحنا مناطق ساحلية. لما نقول 30 كيلو إحنا بعاد عن البحر، إحنا لو بدنا بمدينة كبيرة إحنا كنا عايشين على الساحل،
0: عالشط.
2: إحنا على الشط إحنا عايشين. صحيح. عشان هيك أمر طبيعي قربنا من السواحل بيخلي في عنا رطوبة، ولكن رغم ذلك الرطوبة اللي عنا هذا العام هي مثالية الحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله رب العالمين تكون الأمور كلها يعني جيدة والأمور طبيعية بإذن الله، ويومك سعيد إن شاء الله. يسعد صباحك أستاذ أيمن، تحياتي أبو علي. صباح الخير لهشام حسين، صباح ماهر، حلم التيتي، أم العبد حمد، الحج أبو عمار علاوي، أم وائل، أخونا جمال قناديلو، محمد طبنجي، أبو صبيح، أم وائل صباح الخير، خالد القدومي، كفى الزيات صباح الخير، اللهم ارزقنا في هذا الصباح قلوبا مطمئنة وأياما تحملنا من الخير ما يفوق دعائنا، ومن الأقدار أجملها ومن الأرزاق أوسعها، اللهم آمين. عمر المصري صباح الخير، سوسن شلبي صباح الخير، عمر نوفل، نائل عبيد، سائد قزيح، عصام عوكل، يوسف الزمار، قسوم الشاطر، محمد النجار، مهدي حدادة صباح الخير، لمؤيد جود الله، أبو سامر النجار، أبو وفاء الطوباسي، غسان مرعي، سوسن باكير، خالد الصرميطي، فادي زقزوق، يوسف مرة تانية بصبح عليك وبهنيك، سامر جاموس، أبو حمزة حموز أخونا أيضا، سامي دغلس كان معنا، ندى قاسم جبر، جرير قناديلة، عبادة المصري يسعد صباحكم، أيضا رندا قادري محمود صباح الخير، أبو محمود صباح الخير، أخونا دكتور ياسر أبو صفية، أبو محمود أبو وهدان أيضا يسعد صباحك، يزن جبر صباح الخير، الدكتور عمر جعارة، أخونا معاذ السرقجي يسعد أوقاتك صباح الخير، لعامر فطاير ودكتور ماهر أبو زنط، وأخونا سائد الشنتير يسعد صباحك، محمد زهران حسونة، زاهر الششتري. يا ريت إخواننا اللي بتابعونا عبر التلفزيون التفاعلي، يعني إذا حدا بتابعنا الآن يا ريت يعطينا ملاحظات البث بالنسبة للتلفزيون التفاعلي، الأمور سالكة طبيعية ولا في مشكلة في البث؟ يعني أكثر من حد راجعني، فبدنا نشوف إخواننا اللي بتابعونا عبر الاي بي التلفزيون التفاعلي أول بأول بالنسبة للبث المباشر.

يسعد أوقاتكم من جديد، وتحية طيبة لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة.

0: إخوانا، في منشور من عدة أيام نشره فضيلة القاضي الدكتور عمار الظاهر، بدي أقرأه حرفيا هذا المنشور، بعدين أنا والدكتور أمين بنتناقش فيه. بالنسبة لي بيقول إنه كان في عقد قران في محكمة طوباس، وخلال عقد القران فوجئ هي كتب حرفيا: ما حدث في محكمة طوباس كان مشهدا مؤلما غريبا في آن واحد، إذ جرى عقب عقد زواج شاب على زوجته التي انهارت وفقدت فرحتها، إذ جرى القبض عليه تنفيذا لأمر قضائي بسبب دين مترتب عليه. لم يكن أحد يتمنى أن يحدث ما مثل هذا الأمر في هذا المكان في المحكمة، لا سيما في لحظة يفترض أن تكون بداية لحياة زوجية، وفي الوقت ذاته فإن ما جرى كان تنفيذا للقانون وتطبيقا لأحكامه. وهنا يبرز السؤال، بيسأل دكتور عمار الظاهر: إلى متى سيظل المشرع بعيدا عن الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وإلى متى لا تراجع التشريعات بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين؟ إن الحاجة اليوم تبدو ملحة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات ومنح القاضي مساحة أوسع من السلطة التقديرية تمكنه من النظر في كل قضية على حدة وموازنة الظروف والملابسات الخاصة بما يحقق العدالة دون إخلال بحقوق الدائنين. موضوع الدين يا أبو عمر كسر الدنيا.
1: نعم، وبتلف الجانب الإيجابي اللي كان في موضوع الدين هي الحمد اللي عملها زميلنا يعني
0: علاء الرماوي،
1: علاء الرماوي، ونجحت بشكل كبير. وأيضا حملة مشابهة كانت بالخليل، جمع أكثر من مليون شيكل تكلفة العملية لأحد الشبان هناك. فهذا يعني الجانب الإيجابي، إنه في ناس يعني عاينوا الظاهرة ووضعوا حلول لها من خلال المبادرات. القصة اللي صارت كما ذكر فضيلة الدكتور، يعني هو كان يعني مهني في ذكر الأمر جدا، وذكر إنه الشرطة قاموا بتنفيذ القانون، يعني ما في غبار على الموضوع كناحية شكلية كشكلية. لكن هو الآن المطلوب دوما إنه ننظر الأمور بروح القانون وروح الظرف اللي احنا فيه. يعني أنا مبارح التقيت مع أحد الأشخاص بيشتغل بالأمن، بقول طب أنا بدي من السلطة 100,000 شيكل وعلي الآن شك رجع 200 شيكل، طب كيف أنا أصير ملاحق؟ طب وأنا اللي 100,000. فهون بيصير الموضوع بده نوع من التوازن، نوع من المراجعة في هذا الموضوع. هل نجمد هذه الإجراءات؟ هل نتعامل مع حالات بشكل فردي حسب طبيعة تكون جدا؟ هل الآن موضوع مثلا إذا كان الجو في جو مثل ما الله عزاء ولا فرح، إنه نأجل عملية القبض على المتهم إن صح التعبير؟ فهذا بده نوع من الكياسة في هذا الموضوع من صاحب القرار، على الأقل الضابط المسؤول، المدير المسؤول في هذه المنطقة، إنه يختار الوقت المناسب، يختار الظرف المناسب، يجتهد في هذا الموضوع حتى ما يكون الواقع. يعني شوف الآن لما تكون الآن في تاريخ هذه الأسرة إنه في يوم عقد القران تم اعتقال الزوج، يعني ظلها في تاريخ العمر. وهذا بصراحة يعني
0: تفولش.
1: لا محمود، ما فيش عليه ديون الحمد لله رب العالمين،
0: بده يصير.
1: فهذا بصراحة بده نوع مجدا. هلأ طبعا البيان بحاجة الآن إنه زي نعتبره قنبل الآن، إنه يا جماعة الخير، يا مشرعين، يا مسؤولين، خلينا الآن نعالج هذا الموضوع، بلاش يكون له ذيول وتداعيات كبيرة جدا على مجتمعنا المتماسك. إن شاء الله،
0: إن شاء الله رب العالمين. كل الاحترام والتقدير لكل المتابعين الكرام. إذن موضوع مثل ما ذكرنا موضوع جدا مهم، وحقيقة وصدقا كثير من الناس اليوم يعني ملاحقة بين قوسين، وممكن يكونوا موظفين حكوميين. يعني هو موظف حكومي وبده من الحكومة مصاري، والحكومة بتعتقله وبتحبسه من خلال الشرطة، الشرطة بالمحصلة بتنفذ القانون. يعني الشرطة ما هو برضى، ممكن يكون مديون برضو نفس القصة، وممكن يكون ملاحق. المقاولين نفس القصة، وعشرات منهم اليوم مطاردين بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بقول لك بدي من الحكومة 500,000، 600,000، مليون، مليونين، خمسة، وبالمقابل أصحاب البضاعة، المصانع، العمال اللي بيشتغلوا عنده، المقاولين الصغار، المقاولين بدهم منه مصاري، وهو بده من الحكومة مصاري، وهدول بيرفعوا عليه قضية والحكومة بتعتقله. إيه الله أكبر، شو هالحكومة هاي؟ يعني إشي مش طبيعي. مثل ما واحد سأل الثاني، قال له مين بيطعم الفقراء؟ قال له أهل الخير. قال له مين بيعلم الطلاب اللي معهم؟ قال له أهل الخير. قال له طب والكذا مين بيسوي؟ قال له الحكومة شو بتعمل؟ قال له بتوفر لنا هاي الشرايح، بتوفر لنا الفقراء، وبتوفر لنا الطلاب المحتاجين. يعني هاي وظيفة الحكومة، تفقر الشعب بدل ما تصرف عليه. هذا اللي بيصير في البلد، أو هذا اللي بيصير في البلد. لا بدنا نلف ولا بدنا ندور. وهلا الأزمة والوضع والمقاصة دي باجي، هاي اللي حافظينها بصم، لكن الإجراءات الحقيقية على الأرض لحد الآن الناس مش لامستها. أوكي الوزراء بتحركوا بروحوا وبيجوا بفتتحوا وبيحكوا وبيصرحوا، بس الوضع المالي أقول لكم أنا بدي أحكي، محدش كلفني أنا من راسي بدي أحكي. البلدية، بلدية نابلس، إذا رئيسة البلدية سامعتني، البلدية بدها مصاري من الحكومة، البلدية مش عارفة تشتغل، وضع المالي للبلدية كتير سيء، أداء البلدية كتير متراجع، والكل بيعرف هذا الكلام. وملف النظافة أكبر مثال، بدهم مصاري، راحوا عند الرئيس وراحوا عند الحكومة، ما بعرف قد جابوا مصاري، لكن واضح إنهم ما جابوا المبلغ المطلوب، بدهم مبالغ محترمة عشان يقدروا يتنفسوا. طب ما هو غير المصاري اللي بدهم إياهم الهيئات المحلية من البلديات، الأصل في من الحكومة، الأصل في الحكومات تكون داعمة للمؤسسات بشكل عام، مش تستنى من المؤسسات تبعت لها مصاري، هي الحكومة لازم تصدر وتعطي. تعال يا عمي انت بدك مثلا منا 5 مليون، احنا بدنا نعطيك 7 مليون عشان المشاريع عشان كذا عشان اللي بيصير. وضع المالي مرعب، والموظفين يعني لهم الله، اليوم الموظف الحكومي على مسؤوليتي، اذا بيشتغل شغلة تانية يعني الله اعلم كيف حالته. ونقطة ثالثة واخيرة، اعداد المناشدات اللي بتوصل مرعب، وناس بيبعتوا لنا تسجيلات صوتية بقسم على الكتاب بالله انه اول مرة بحياته بيتجرأ بيبعت تسجيل صوتي الي او للدكتور او للراديو. هذيك النهار حكينا، شاركنا في برنامج زميلنا رائد الخروف امير حموضة انا واسكندر، تأخرنا للساعة حوالي 4:30، وكان هذا الملف انه طب شو نعمل، شو نعمل، مش قادرين نلحق على المناشدات. وبالمحصلة برضو مش يعني الناس اللي بدك تدق بابهم يعني برضو استهلكوا في بعض الاحيان. الحل برجع بقول المرة المليون، الناس تضامن مع بعض تضامن جدي حقيقي، والناس اللي معها مصاري يا اخواننا هذا مال الله، اذا مش ضابطه معك بالامور يعني مش معناه نحكي معك بهالطريقه، هذا مالك انت حر فيه، بس بالمحصله في حق للعباد فيه، الله يجزي الخير اللي بيطلعوا. في ناس امور اكثر مما يجب، لكن برضه في ناس تانين والله الملايين هاي اللي في البنك اوكي تعبت في جيبتها وكذا، لكن في حق فيها للفقير. انت لازم تفتش على الفقير والمحتاج وتبوس ايده عشان يقبل ياخذ المصاري حتى يفتح لك باب للجنه، والله هذا هو اللي لازم يصير. لو فعلا مثل ما حكينا برضو المره الماضيه، ستنا عائشه كانت رضي الله عنها يعني تعطر المال قبل ما تعطيه للفقير، شوف لوين واصل عندهم الامور، انها بتقول لك يعني يسقط في يد الله قبل ان يسقط في يد الفقير. احنا اليوم ابو عمر يعني نسبه كبيره بعته، انا بعرف اهل الخير ومؤسسات البلد اللي بنوها، اوعى تفكروا الحكومه اللي بنتها، اللي بنوها والله اهل الخير، اولاد البلد وبنات المرض. هذيك نهار مدير التربيه والتعليم ذكر 4 مدارس اسماء عائلات او 5 مدارس، اوكي البلديه قدمت ممكن صندوق المعارف كذا، بس بالمحصله المبلغ الكبير الكبير على اهل البلد. المستشفيات اليوم انتم فاكرين شغالين الحكومه، اقول لكم اكل اللي بياكلوه المرضى في المستشفيات الحكوميه اليوم اهل الخير اللي في هيئات وفي مؤسسات وفي ناس بيجتمعوا بروحوا بيجيبوا بيوفروا. الوضع اصعب مما تتخيلوا، اصعب مما نتخيل، لكن لا نقول الا ليس لها من دون الله كاشفه، وان شاء الله الامور بتكون احسن وأحسن، أملنا بالله كبير.

0: في فيديو لشاب مالك القواسمة اللي تم جمع مبلغ مالي من أجل زراعة ريا إله. مبارح طلع بفيديو بشكر الناس اللي ساعدوا. وصراحة في كمان شخص خلينا نحكي على الهواء معلش لأنه هو إجا عنا على الراديو. لحظة واحدة يا محمود قبل ما نسمع الفيديو. وتواصل مع كتير وسائل إعلام. فتح باب حملة مساندة السيد عوض إسماعيل أبو إسماعيل من أهلنا مجد البني فاضل. الزلمة بحاجة لزراعة رئة شبيهة بقصة مالك. والمبلغ اللي ضل حسب المعلومات 500,000 شيكل. هو جامعين مبلغ محترم لكن ضل. وصراحة يجوز يعني أكون صريح, صعب نفتح مجال لكراديو حياة نفتح مجال لحملة. يعني الأمر جمع المال أمر مش بسيط. هلأ المؤثرين ممكن يكون أسهل مرات في بعض الأحيان وكذا, فلكن إحنا على الأقل يعني لأنه إحنا عممنا المنشور واجب إنه نحكي حملة مساندة السيد عوض إسماعيل أبو إسماعيل. وفي رقم أنا نزلتها ستوري عندي على الفيس وستوري على الواتساب. أي حدا بده يساعد إحنا بنبعث له مرة تانية هذا الإعلان. حساب الدولار وحساب الشيكل للسيد عوض إسماعيل أبو إسماعيل 0597 90 50 28. مرة تانية 0597 90 50 28. يعني أنا بعرف إنه عدد من وسائل الإعلام مش اعتذروا يعني ترددوا في المساعدة. برضو الأمر جمع المال مش سهل بصراحة, مش سهل في ظل الظرف الحالي. خلينا نسمع.
1: أخيرا يا جماعة الخير قضيت. أنا على فكرة مبارح كنت أطلع لكم فيديو بس شوي كنت تعبان, هيا أنا طلعت لكم في معي كم كلمة بدي أحكيها. يعني مبارح لما تشوف المشاهد اللي أنا شفتها والله العظيم بكتني شوي, بدي أدمع يشهد الله. من الصغير للكبير, من المريض من الفقير من الغني كلكم جيتوا. والله العظيم إنكم فخر مش كمدينة الخليل بس ككل المدن. أشهد لله إنكم تاج على الرأس وشكرا لكل واحد ساهم ووقف معي. وبدي أشكر إذاعة الحرية طبعا بأستاذ أيمن أبو جهاد محمود إنيبي, وبدي أشكر جمعية الهلال الأحمر والدكتور طارق الجعبري. للأمانة هدول قمة, أشهد لله قمة. هدول وقفوا معي وقفة يشهد الله, لولاهم ما زبط إشي. تاني إشي بدي أحكي إن شاء الله بروح وبعمل لكم عملية في القلب الجديد طبعا مش القديم, وبعمل أكبر تحليل مش في الخليل بكل فلسطين. قول يا رب. وبعدين أنا مليونير صرت خلاص, مش مليونير بالمصاري, مليونير بإذن الله في صحتي الجاي الجاية طبعا بإذن الله. قولوا يا رب ادعوا لي بالعملية مش سهلة يا جماعة الخير, ادعوا لي بالخير. الله يرضى عليك وينور دربكم. وشكرا كتير كتير كتير لكم من مالك الأواسمي. كمان مرة بدي أشكركم, أنا اليوم مصحصح أكثر من امبارح. يعني حبايب قلبي شو أحكي لكم, الله يرضى عليكم ويجبر بخاطركم. والله مبسوط كتير شكرا. يعني يا جماعة بست ساعات خلصنا المبلغ, والله مبسوط. الله يرضى عليكم وشكرا شكرا من أصغر مبلغ لأكبر مبلغ. حبايبي يعطيكم العافية.
0: الحمد لله أنه تم الأمر وحملة أخونا علاء الرماوي ما زالت مستمرة. يعني كثير من الناس دكتور أمين يعني حابين يساعدوا ويساندوا, فإن شاء الله ما حدا بيقصر في أي حملة. وهي شغلة بتاعش حملات. أنت شو فيك بتع تساعد ساعد, ساعد. شو فيك بتع تسامح سامح, حتى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك قدرك ويرفعك يا رب العالمين في المقام. نعم. نقول برضو صباح الخير لرغد أبو حطب تسمعنا, وأيضا أخونا بشار خويري يسعد صباحك. باسل المصري بقول صباح الخير. البلدية بدها من الناس, بروح المواطن بده براءة ذمة, بطلبوا من المواطن دفع أول مبالغ مخيفة. بده يقسط, رايح يقسط, بهرب ما بده يبطل, ببطل يقسط. يعني برضو براءة الذمة وموضوع براءة الذمة والناس اللي جايين تدفع يعني يكون فيها تعامل خاص. في ناس بتدفعش أصلا, فاللي جاي صرت أنت بتقوله تعال المهم يدفع. بهي إبراهيم صباح الخير. فتوح الحوحي يسعد صباحك. أريج محمد صباح الخير. وفعلا لو كل واحد دفع زكاة الأموال بتغير وضع شوي, بس المهم الكل يدفع. وفي شغلة بضل أعيد وزيد فيها, الزكاة الأصل تكون تنموية مش إغاثية على أهمية العمل الإغاثي. كيف يعني؟ اوكي انا ممكن اتبرع لامين ياخذ زكاه 100 دينار. طب اوكي ما بده يصرفهم بالمحصله، بس لو اجى صار في فكر الناس اللي مقتدرين جدا واللي معهم بيطلع عليهم زكاه بالافات الدولارات، لو اجوا اخذوا عيله يعني واحد فيهم كل واحد اخذ عيله وقال للعيله هاي انا مثلا بيطلع علي 15000 دينار، تعال عليكم 3000 دينار، هو بيدفع لصاحب البيت عليكم 3000 دينار مكسور دين البيت، وهي 1000 دينار او 2000 للسنه الجايه عشان ما تقعدوش تفكروا في هم الدار، وفي عليك شويه ديون من هون وهون، ضل 5-6000 دينار، تعال نشوف شو كيف ممكن نعمل لك مشروع بسيط، بسطه، ماكينه خياطه، ما بعرف، تطريز، محل صغير، جاج، سوبر ماركت، بحيث انه هذه العائله يا اخواننا تبطل تصير محتاجة بعد 2 أو 3 سنين، وممكن بعد 5-6 سنين تصير تدفع هي زكاة. يعني هاي الفكرة أنا سمعتها من 4-5 سنين وكثير عجبتني،
2: طبقت سابقا حتى من زكاة نابلس.
0: ضروري أنه يرجع. ليش الزكاة فعلا ما تدخل في هذا الموضوع؟ أنا عملت تقرير شخصي عنهم، عن مشاريع تشغيلية كانوا غنم أظن،
2: نعم،
0: ومشروع خياطة وسوبر ماركت. أنا رحت لفيت مع لجنة الزكاة ذاكر أيام قناة القدس، ليش لا ما ترجع هذا الأمر التنموي؟ هذا الأمر مهم جدا يا أخوانا. هديرة بيلة صباح الخير أبو بكر العفوري بقول روح على كل المؤسسات شوف بعينك قديه بلموا مصاري بهبل، وين بتروح المصاري. دكتور سمير الخياط صباح الخير. أبو حامد ميرا رغد صباح الخير. أبو حمزة الحلسة بقول يا خي الأسلوب والطريقة غلط، حقوق الناس ما حدا بينكرها، وفرق بين المماطل وبين اللي مسخم اللي مش عارف من وين يجيب مصروف أولاده، كرامة الناس مش لعبة، حرام كسر الخواطر، والله لو عليه مليون ما بتعامل معه بهيك موقف. أخونا محمد أبو صفية صباح الخير بقول البث التفاعلي ممتاز، شكرا لك. فارس العنتري برضه والوالد أيضا غازي العنتري سعد صباحه، كأخونا نوفل أبو كشك وأحمد المدموج، مصطفى التمام ورشيد التصلق، بشار استاتية، يوسف حمور، أخونا عمر في نابلس هالمرة، كل الاحترام عمر المصري، مها صباح الخير، ومعنا اتصال. حاضر صباح الخير.
3: السلام عليكم. صباح الخير أبو العيد.
0: صباح الورد. الله يسعد أوقاتك.
3: أنا مداخلتي اليوم شوية تختلف، بدي أبارك للحبيب محمود للمبارك.
0: شادي صباح الخير يا شادي.
3: الله يرضى عليك.
0: صوته مميز شادي، أول ما يحكي الواحد بطوله.
3: الله يرضى عليك يا عبد. نبارك لحبيبنا محمود ونبارك لكل الشباب اللي بكرة إن شاء الله رح يكتب كتابهم أعرافهم وملاكاتهم، وخلي الشباب تفرح برغم الظروف الصعبة برغم الحياة اللي مش عارفين وين رايحة، بس إن شاء الله كله خير.
0: الحياة بدها تستمر يا شادي ما بتوقف.
3: أبو العز والله يا أبو العز الناس في بعض الناس متخوفة من الأوضاع اللي جاية وكذا، بس اللي جرب الأسير بضل عنده تفاؤل قوي جدا، بضل يطلع عنده الخير جاي.
0: الحمد لله.
3: أنا يمكن ما بقولوا لي إن الوضع بل الخير جاي، الأمور إن شاء الله منيحة ومتفائل كتير إن شاء الله. خلي التفاؤل موجود عندي. ما تلاحظوا الأخبار كتير، ما تتبعوا كتير على الراديوهات اللي بيحبطوا الإنسان، يعني أنا بقصد واحد محدد أنا حبة، يعني مش على صورها أنا حبة الأصيد والله العظيم إنه يعني خلينا شوي متفائلين. عم بيرا شوية حد من الشباب اللي بيطلع على السوشيال ميديا، والله يا زلمة فقلوا الناس والله عارف الوضع بس فقلوها. خلي الشباب يعني شاب صغير عمره 28 سنة امبارح بقول لي يا زلمة فيش تفاؤل عندي، بقول له على أسماء الأخبار اللي بسمعها، عشان هيك شباب صغيرة فقلوها تحطوش معنوياتها. بعدين ما شاء الله الأمور إن شاء الله منيحة، الأرض مباركة هاي والله العظيم أرض مباركة وبلادنا ما شاء الله عنها. اللي بتحكي فيه شغلة مهمة أخي أبو عز، وزي ما حكي الإخوان أبينا الظواهر الموجودة على السوشيال ميديا للدعاية، يا جماعة الخير مش هيك أهل فلسطين، مش هيك يا جماعة الخير، مش هيك تربيتنا، مش هيك أخلاقنا. أبو العز دكتور زايدة الخلاعة عن السوشيال ميديا بالدعايات زايدة كتير، نطلب إحنا من أصحابين الاختصاص يحطوا حد لهذا الحكي، لأن اليوم السوشيال ميديا مفتوحة قدام الكل، وما تيجي تقول لي دعينا المؤثرين.
0: صوتك شادي. ألو.
3: مش مؤثرين.
0: تفضل.
3: إن هدول بس بلموا بس مصاري. المؤثر اللي زي أبو العز زي الدكتور زي نور حلاوة زي معاه زي المؤثرين زي أبشام، هذول المؤثرين زي الإخوان التانيين اللي ما مش حافظ أساميهم، في ناس مؤثرة زي أبو العبد الأخبر هذا مؤثر لسانه طيب، في ناس مؤثرة بس مش تقول لي مؤثر وفوت على فيديوهاته كلها لملارات للدعايات، ما بتمنى انه الاخوان بالسلطه الفلسطينيه انه تحط حد للنفخره هاي، لانه احنا شعبنا مش هيك واخلاقنا مش هيك. اليوم السوشيال ميديا مفتوحه على كل العالم، ما بزبط بنت فلسطينيه او شاب فلسطيني يطلع على السوشيال ميديا بتخلوا بدعايته مؤذيه بقول لك اطلع طلع الفلسطينيين اللي عايشين برا. بتمنى ان هاي الرساله توصل
0: للاخوان
3: في رام الله بالوزاره بالاخ علاء السقا مدير الشرطه، تنحط لهاي الناس خلص بكفي.
0: شيء وصلت يا شادي،
3: عفوا على هالكلمه على المباشر.
0: الله يسعد صباحك يا شادي، تحياتي، اهلا بيك، اهلا اهلا، يومك سعيد ان شاء الله. لا شك يعني هو اليوم السوشيال ميديا هي مفتوحة أمام الجميع، ما بتقدر تضبطها تحت أي ظرف، يعني فيضان وماشي، لكن في أخلاق، في قيم، في مبادئ، في حدود، في خطوط لازم إحنا كلياتنا ما نتجاوزها. يا محمود إلك تهنئة خاصة من أخونا أبو جمال سامح المصري، صباح الفل ومبروك لمحمود، والله يجعل التمام على خير، فألف مبروك. أخونا أبو وفا الطباسي صباح الخير، بقول أخي مؤيد صباح الخير. موضوع تحويلات مستشفى رفيديا لمستشفى نجاح، بطلوا يعطوا تحويلات مرضى السرطان، صاروا رجعوهم على رفيديا. طيب زي هيك مرضى أطفال لازم كل 3 شهور مراجع عند المستشفى اللي كان يداوم عندهم الدكتور، بروحوا على رفيديا، أعطيني التقرير تبعها بحكي لك كل شيء بتحتاجه، مريضك موجود، إذا فحص دي مش موجود عندهم. يعني مرضى السرطان صارت مراجعتهم في رفيديا بدل مستشفى النجاح. ما عنديش تفاصيل عن هذا الموضوع، تفضل دكتور.
2: انا امبارح ايضا شكوا ان المرضى اللي بياخذوا ابر وادويه من المستشفى الوطني، انه امبارح اول امبارح ما كان موجود ادويه وابر، في نوع من الابر ابرتين بالشهر، قيمه الابرتين 3000 شيكل، يعني اذا بيشترين بالقطاع الخاص بده ميزانيه كامله. فهذا ايضا يعني امانه حبينا نحكيها اليوم على نقص الابر.
0: ما القطاع الصحي يعني لو بنفتح مجال للاتصالات مش راح نلحق. احنا طبعا فتحنا مجال، اي حدا بحب يتصل 2-3-7-9-1-4-3. وموضوع التحويلات الطبية هاي برضو يعني المستشفيات الخاصة انا ما بدافع عنها وهم بدافعوا عن حالهم، لكن هو بقول لك انا بدي من الحكومة 700 مليون شيكل. يعني تخيلوا الرقم، يعني منيح اللي لساتني قادر اوقف على اجري. بديش احكي اسماء مستشفيات في نابلس، وهلا بيسمعوني مدراءهم، بيعطوا نص راتب وكل 50 يوم. يعني ما تنغرش والله دكتور في مستشفى ورئيس قسم التمريض ومدير ومش عارف أسماء كبيرة والمستشفى الكذا والمستشفى الكذا. أنا بعرف بوصلني من الموظفين، وأنا تواصلت مع مدير مستشفى يجوز هلأ بسمعني، وبعثت له المسج من الموظف دون ذكر اسمه، قال لي والله الوضع صعب، وكانوا أظن بدهم ياخدوا قرض أو ما شابه، نزل راتب ما بعرف قد نسبة اللي نزل، لكن قال لي خلي الموظف أول شيء يجي يقدم لسلفة، بعدين بعد يومين بعث لي قال لي بعث له انه بكره في رواتب. يعني اوكي المدراء بيجتهدوا، ادارات المستشفيات بتجتهد، لكن الوضع صعب جدا جدا جدا، والملايين اللي على الحكومه ما عمالها بتندفع، وبالتالي عندنا مشكله كتير كبيره في هذا الموضوع.

0: يسعد صباحكم. بعد بس أقرأ الاجتماعية.
1: نعم.
0: إن سمحت لي دكتور أمين، انتقل رحمة الله تعالى بالأمس الشاب رائد العقاد أبو عزيز والعزاء في ديوان العقاد وللنساء في بيت والد الفقيد فتح العقاد في شارع الجامعة خلف مستشفى نابلس التخصصي، أيضا المرحوم عبد الله الصدر أبو غيث والعزاء في ديوان آل الصدر في شارع رفيديا بجانب مفروشات الشكعة، وللنساء في منزل الفقيد بالقرب من مطعم ألف ليلة وليلة خلف ضاحية النخيل، وأيضا آل أب شرخ بيستقبل المعزين بوفاة المرحوم ماجد أبو شرخ اللي توفاه الله في الأردن بكرة بعد صلاة العصر اليوم 1 في ديوان مسجد النور بشارع تل. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل دكتور.
1: أيضا قبل قليل توفي الطبيب الشاب محمد هاني حماد جناجري من وادي الفارعة متأثرا بإصابته بحادث سير قبل أيام في وادي الفارعة، وطبعا وضعه كان صعب، واللي قبل قليل أعلن عن وفاته في أحد مشافي مدينة نابلس رحمة الله عليه، وهو طبعا أحد خريجي جامعة النجاح الوطني
0: عليه رحمة الله. يعني حدث مؤلم في ساعة هذا الصباح.
1: لكن عناوين الصحف قبل 20 عاما حتى نحاول نربط ونحلل. العنوان الرئيسي العشمال معصورة، بلير يدعو لإحياء عملية السلام، وأولمارت مستعد للقاء أبو مازن لتنفيذ خريطة الطريق. ما بعرفش إذا نفذوها أو لسه مستنوا خلال 20 سنة لتنفيذ خريطة الطريق. طبعا بلير كان ممثل بريطانيا.
0: اليوم زي الأرنب بيكون قاعد في مجلس السلام بلير.
1: نعم.
0: بالصف الرابع.
1: العنوان الثاني معصورة، مجمع النقابات الطبية في القطاع ينضم إلى الإضراب المفتوح.
0: نعم.
1: كان في إضراب مفتوح. أيضا متحدثة باسم بعثة المراقبين الأوروبيين، نأمل في فتح معبر رفح نهاية الأسبوع. ومرت 20 سنة قبل نهاية الأسبوع.
0: شعب ليجي هالأسبوع.
1: بعد عام من إخلاء مستوطنات القطاع، أحلام الغزيين بالرخاء والازدهار تبددت كليا. عانهم الله. عنوان هيك شوي ملفت وغريب، هز أرضية تضرب الأراضي الفلسطينية قبل 20 سنة. حمان الله.
0: الواحد من الصعب. بقول لك فاعل الناس شادي، منين نجيب لك أخبار يا شادي؟ منين نجيب لك أخبار؟ يسعد صباحكم جميعا وصباح الخير مرة تانية. أخونا أسعد الشخشير سعدي عواد صباح الخير. أخونا عمر يسعد أوقاتك. أيمن خالد باسل حدادة. أخونا حمزة أبو صفية كمان صباح الخير. سائد سالم بصوت سائد بضحك، حاضر يا سائد. ديما البسطامي يسعد صباحك. أخونا يوسف مزهر أبو عمر. ضحى أبزنت أستاذ غسان شراقة. هات لرن على أستاذ غسان نسأله عن الطرق، ليش لا في حملة. إحنا ست أسماء إشحادة صباح الخير. وأخونا بشار أيضا أسماء يسعد صباحك. ربيع الششتري صباح الورد إلك ولكل المتابعين الكرام. سائد الشنتير أيضا صباح الخير. وأخونا أبو عماد زهر الششتري محمد زهران حسون إشاد صبوح وكل المتابعين الكرام.

0: يسعد أوقاتكم مرة تانية. في خبر امبارح انتشر وفي مجال نفتح مجال في يعني نفتح مجال للاتصالات بشأنه. امبارح بلدية نابلس على صفحتها على الفيسبوك نشرت خبر، خليني أقرأ لكم إياه. احنا حاولنا نوصل لعدد من الضيوف، تعديلات مرورية مقترحة في أكثر من منطقة خصوصا في رفيديا محيط مسجد البخاري ومسجد السويسة وشارع يافا، البدء بتطبيق عدد من التعديلات خلال الأيام المقبلة بهدف تخفيف الازدحامات وتحسين حركة المركبات والمشاة، العمل على إزالة التعديات التي تؤثر على حركة السير في مناطق مختلفة من نابلس. إزالة التعديات، يا الله هالكلمة هاي زمان ما سمعتها، زمان ما سمعتها، إزالة التعديات. إخواننا مئات الصور على الفيسبوك، يا بلدية ويا شرطة ويا كذا، إصحاب المحلات مع الاحترام اللي حاطت كرسي واللي حاطت سطل واللي حاطت سلم صغير واللي حاطت ابنه عشان ما حد يشوف باب المحل، تفقد وصيانة الإشارات الضوئية، ويا الله التاني شو فيها مشاكل، توجه إلى تطوير منظومة إشارات ضوئية ذكية لتحسين إدارة الحركة المرورية، بحث تطوير مجمع النقل العام الخاص بخطوط المدن والقرى وتنظيم حركة المركبات. هذا موجود على صفحة بلدية نابلس. أستاذ غسان معنا، أستاذ غسان شراقة، صباح الورد.
1: صباح الدكتور وصباح الأخوة المستمعين.
0: الله يصبحك بالنور. بدنا نصبح صباح خاص على المهندس يزن جبر رئيس نقابة المهندسين. صباح الورد يا أب أحمد، تحية طيبة، وشوف لنا مهندس هيك عنده خبير في موضوع الطرق نستضيفه. اتفضل يا أستاذ غسان، شو رأيك في اللي أنا قرأته؟
1: والله هي مفروض تكون مش حملة، هي تكون هي باستمرار، يعني حياة الإنسان أغلى من إن تكون حملة، يعني باستمرار دائما المتابعة. بس للأسف الشديد إحنا على الطرق في داخل البلد كثير استهتار من الإخوة وخاصة طلاب المدارس في الأيام هذه، الأيام مشكلة خاصة السكوترات والدراجات الكهربائية. يعني أنا بفهم إنه بدي أوفر فلوس على أساس إني أنا ابني ما يدفعش مواصلات، بس إنه أنا أكون سبب في إني يصاب هذا الطفل اللي المستقبل المفروض يكون قدامه يصاب بحادث سير لا سمح الله، يؤدي إلى إصابته في تشوهات لا سمح الله أو فقدان حياته. هنا المشكلة، دول الأطفال يا أخ سامر بيكونوا ماشيين عكس السير، بيكونوا ماشيين بسرعات عالية، بيطلع يعني بيطلع عن يمين الشارع بالسابق المركبات عن اليمين وبيطلع على الشمال وبيلف عكس السير وبينحرف مره واحده. طبعا هذه البسكليتات لا لهم صوت ولا ولا ولا اي شيء، ما بتلاقي الا الشوفير انبلى في حادث السير لا سمح الله. فيعني انا بتمنى على يعني الاهالي قبل ما اتمنى من الشرطه، يعني انه اولادكم يعني قبل ما انت تعلمهم تجيب لهم بسكليت تعلموا كيف على الاقل يصير يمشي في الشارع. الشارع مش للبسكليت ولا للسيارة ولا للماشي، يعني الشارع شراكة مجتمعية كاملة، كل واحد بينزل على الشارع هو مفروض يكون يعرف شو له شو عليه حق وشو له شو له واجب شو عليه حقوق. فهذه اللي بتصير. يعني أخ سامر برضو كمان احنا للأسف الشديد بتلاقي هدول تبعين فتحات السقف، يعني مش عارف يعني الأولاد بيكونوا مطالعين من الشبابيك هيك، يعني صح يعني أنا لما ابني بيجي بلز على سيارة ولا إشي وهو أنا فاتح الشباك وبكين رأسه ينأذى أو جسمه يتكسر ولا إشي، فهذه يعني استهتار. يعني أنا بعدين هي الحملة اللي أنت بتحكي عنها هي في الشرطة الإسرائيلية على الطرق الخارجية، هذه مخالفات مغلظة يعني مش شوية، يعني أبو العز
0: شادين كثير يعني شادين كثير.
1: طبعا هم بيعتبروا انه الانسان عندهم شيء غالي كثير طبعا، فبالتالي المخالفات بتصمت منيح من يعني في حجز للسيارات، في حجز للرخص السائقين، في فلوس يعني مش شويه المخالفات المروريه عندهم يعني. وطبعا تطبق علينا على المناطق سي هذه عرفنا فيها ولا ما بنعرف فيها، بس الله لا يحط حدا ويوقع فيك مخالفات
0: يا رب. أستاذ غسان يعني سريعا هيك، في نابلس البلدية عندها شوية تعديلات بالاتفاق مع لجنة السير، ما بعرف إذا سمعتني شو حكيت في أكثر من منطقة، بنظرك وين أهم المناطق اللي لازم يكون فيها شغل؟
1: المشكلة أخ سامر البلدية بدها تشتغل ولجنة السير بنوجه لهم التحية، أنا عضو فيها، بس المشكلة الأمور المالية هي اللي بتكون عائق قدام أي تطوير في البلد. يعني احنا في بلدية نابلس انت حكيت عن الوضع المالي للبلدية، وطبعا هي نتيجة تراكمات مش اليوم الواحد، ف فكل ما بدنا نيجي نعمل مشروع أو بدنا نيجي نعمل إشي يعني طبعا بنعرف شو قدراتنا إحنا ك كأعضاء في هذه اللجنة. يعني كل ما تحكي أنت عارف إنه الباب كله عند البلدية، فإذا البلدية هي مش قادرة تساعد معنا لوضعها المالي، وأنا بلومهم مش طبعا، هو رواتب الموظفين أهم من كل الدنيا يعني بالنسبة للمشاريع، إذا ما كانش عنده الموظف قدرات وآخر الشهر لا مشكلة. فهون إحنا يعني وقعنا بين نارين، بين نار إنه إحنا بدنا نساعد الناس على أساس نخفف الأزمات المرورية، وبين إنه الإمكانيات اللي موجودة هاي هالقد إمكانيات عنا. في تطوير إنه في بعض المناطق بدهم يعملوا دواوير، وفي بعض المناطق بدهم يغيروا اتجاهات السير، وكانوا يشكوا الناس من شارع تونس على الدوار ومن شارع طلائع الأمل. فهدول طبعا وين في وقت الذروي طبعا الطالب بيكون رايح مع أبوه على الطلائع، كل وقت معين كلياتهم بدهم يوصلوا في نفس الوقت وينزلوا في نفس الوقت، وممكن بده يوصل المدرسة، فالولي الأمر بده ممكن يوقف غلط ويسكر طبعا.
0: طب بما إنك بتحكي عن الطلائع، معلش يعني تحملني في الملاحظة، أحد الإخوة يسعد صباحك باعت لي من حوالي ساعة بقول لي يا أبو العز بكم تحكوا عن الخطة المرورية أكيد اللي نشرتها البلدية، سبحان الله هنا حكينا، بقول هاي صور العام الماضي السيارات كانت تسمح المدرسة بإدخال السيارات إلى داخل المدرسة بحيث إنه الطالب ينزل جوا المدرسة وما تصير أزمة. هلأ سكروا الأبواب ورفعوا الساحات وعملوها أدراج، وهذا الأمر تسبب بأزمة كبيرة في مدرسة الطلاع. يا ريت إذا حدا من إدارة المدرسة سامعك يحكي ليش هيك عملوا، ليش زادوا الأزمة، الأصل إنها كانت زي قبل، ولجنة السير الأصل تتدخل في هذا الموضوع. عماله في سير ضغط صور كتير هائل عند مدرسة الطلائع كل سنة هي طبعا، لكن هذا المجمع الضخم من البنايات اللي عند سويسة، وأنتوا ذاكرين في بيانكم بدكم تعملوا إشي، تقصدوا مثلا محيط مدرسة الطلائع والمدينة الرياضية والقاعة الرياضية ولا وين بالضبط؟
1: صحيح هيك، صحيح هيك الاتفاق، بس أنا برضو بطلب من إدارة المدرسة الطلائع اسمح لي يعني هي تتساعد مع اللجنة، مع لجنة السير ومع البلدية. يعني أنت بدك تجيب طلاب عندك برضو بتهتم بأمانهم، لما أنا بدي أنزل ابني في نص الشارع ويقطع الشارع ممكن سيارة مستعجلة برضو كمان تدهسه، فبالتالي هي الأصل إنها يعني توجد مدخل ومخرج، يعني السيارات تفوت بمدخل
0: وتخرج يعني الطلائع بانية كل هالبنايات يعني مش رح توقف يعني عليهم يعملوا لهم صحيح مدخل ومخرج.
1: صحيح يعني تقايس على
0: كثير عليهم على شكاوى هاي المنطقة
1: طبعا
0: كثير عليها شكاوى. طب سؤال تاني بدي أقرأ لك بعض التعليقات بشكل سريع على البث المباشر. في كمان مشكلة الإشارة الوطني لعند جامع، في مشكلة من إشارة الوطن لعند جامع السلام، يا ريت يكون في التركيز عليها، فتحة الإشارة الواقفة عليها إلا ولد على التراكترون جاي مخالف بده يخبط فيه وبنص.
1: هذا التراكترون ممنوع يمشي على الشارع، هذا بس بيمشي على الطرق الجبلية في الكرة والآخر، ممنوع يمشي على الشارع. لكن إحنا كل إشي بيجي من ما بتلاقي إلا طبعا ليكون في علمك، يعني عنا في مركبات كثيرة انوجدت على الشارع وهي ما فيش إلا مسوغ قانوني في قانون المرور الفلسطيني لأنه ما تجددش من سنة 2000. يعني هدول السكوترات الكهربائية والشو اسمه عندنا ما فيش، يعني ما فيش لهم مسوغ قانوني أو تعريف قانوني لهم. فأنا يعني هون الشرطي بوقع في حيرة بدي يحجز هذا السكوتر، طب يا عمي بيجي محامي بقول له أنت حجزته على بناء على إيش، هذه شو تعريفها في القانون، وين يعني المرجع القانوني لك في هذا الحكي؟
0: صحيح
1: يعني الشرطي بيرجع لمادة بسيطة بقول له يا عمي هذا بشكل خطورة في حركة سير على الطريق بعرض العابر الطريق الخطر، هذه المادة الوحيدة اللي هيك. لكن مثلا عند الطرف الآخر إذا بيكونش حاطط على السكوتر رقم
0: تخيل الأمر سكوتر على رقم
1: للسكوتر 750 شيكل بأخذ مخالفة.
0: أخونا عماد الحجاوي بقول الأب اللي حابب يوفر مواصلات ابنه للمدرسة يشتري له سكوتر يتفضل على مركز الشرطة يوقع تعهد بتحمل أي أضرار مادية وجسدية قد يتسبب بها المحروس سائق سكوتر. أخونا محمد الضمياطي بقول صباح الخير، أمام مخيم العين الجزيرة الوسطية اللي عملوها من شهرين، أنا مسؤول عن كلامي، من شهرين صار حادث ورصيف انكسر كسر الحجر وسيخ الحديد طالع منه لغاية الآن ما عملوها، والسيخ طالع على رصيف، هذا إهمال البلدية للأسف. الموقع الجزيرة الوسطية الجديدة أمام مخيم العين، ولقدام شوي في ممر للمشاة السيارات بتلف منه بنص الجزيرة، لازم يحطوا عمودين لمنع التفاف السيارات. محمد الضمياطي، يا ريت هاي الملاحظات أستاذ غسان تاخدوها بعين الاعتبار.
1: أطفال الإخوة في لجنة السير هم على السمع، والأخ سائد يعني أكيد والبلدي هم متابعين معكم، وإحنا أنا وجهة أنا إن شاء الله أنا بنقل وجهة النظر. بس أنا اللي بعرف إنه من لجنة الخدمات في مخيم العين والشباب في التنظيم هم اللي طلبوا تسجيل هذه الفتحة. العباب المخيم كانت تعمل حوادث كثيرة، وواجهوا لجنة السير واجهت صعوبات في إنه بعض الناس كانوا يفتحوا الحجار وبحثت عليه، لكن الشرطة والإخوة في البلدية والتنظيم يعني أصروا على تسجيله وسكرت. يعني طبعا اي قرار او يعني اي شيء جديد راح تلاقي ناس يعارضوا، بحبوش التغيير، الناس بطبعه الواحد ما بحب التغيير. صحيح. فعشان هيك يعني حتى هي الخطه المروريه اللي احنا يعني اقترحوها الشباب هي راح تكون فتره تجريبيه ونشوف. يعني احنا ممكن احنا نجرب، اذا شيء بده تعديل بنعدل، اذا احنا اخطانا ممكن نتراجع. يعني دير بالك مش احنا يعني احنا مش كلام منزل، في أي خطة في إلها بدها تكون عملية فترة تجريبية.
0: صحيح. أخونا فراس الخليلي صباح الخير بقول بيكون الإسكليت أو السكوتر بنص الشارع ماشي، إذا بتزمر له عشان ما يصير مصيبة ويتأذى بيصير يجحرك زي ما تقول الشارع زي كأنه شاري الشارع، بيعرفش إذا ضربته المراية تاعت السيارة بجوز تجيب أجله من سرعتها. فهذا موضوع السكوترات اللي مش عمال له حدا بنضبط. سؤال أخير أستاذ غسان شراقة، أخونا فهد دويكات بقول صباح الخير أخ سامر، بما أنك صحفي في الإذاعة بدي أستفسر، في نازل على السوق من جديد فيسبا دراجة صغيرة زي البنزين بس فل الكهرباء ونفس الحجم والشكل، اللي تفاجأته أنه ما بيلزم رخصة ولا ترخيص ولا تأمين، حكيهم بدنا نستفسر من المسؤولين عن طريق إذاعتك، هل بيتم مصادرتها إذا شافوها لأنه نفس البنزين بس كهرباء؟ ما بعرف مرت عليك ولا لا أستاذ غسان؟
1: لا أنا بشوفها حتى يمكن طول كريم حتى بشوف إعلانات إلها مو يعني المشكلة زي ما حكيت لك إنه هذه ما فيش إلها إشي قانوني تعريف قانوني. بس يعني ما إحنا حكيت يعني إحنا شاركت أنا قبل 6 أشهر في عملية تعديل مسودة قانون المرور الفلسطيني على امل انه يصير قرار بقانون ويتعدل هذا القانون. احنا حطينا جميع المركبات هذه اللي انت بتحكي عنها حطيناها في مسودة القانون الجديد على امل ان صارت انتخابات صار مجلس تشريع او الرئيس حط القانون اللي على اساس انه
0: تأخذ بعين الاعتبار
1: كبير للمواطن ولحركة السير.
0: ولك رسالة من اخونا عميد الصدر، يسعد صباحك يا عميد، بقول صباح الفل، نزلت الزيتونة يا ريت تتحول لمسار واحد فقط بتخفف ازمة كتير خصوصا وقت خروج المدارس مش طبيعي. عارفة انت عند بنك فلسطين في رفيديا النزول الموجود اللي بوديك على شارع المريج اللي هي عمارة الزيتونة هاي، والله من المناطق اللي عاملة فعلا أزمة، يعني على المفرق بالضبط وسيارات على اليمين وسيارات على الشمال والبنك وجروان والكتيل ومحل الأواعي وكلهم صافين، اللي بيجي من تحت بيعرف ايش يطلع واللي نازل وقف وسير، وهذا بدا يندمج بشارع رفيديا وهذا بدا يندمج على اليمين وعلى الشمال. يا ريت تأخذ بهاي الملاحظه بعين الاعتبار.
1: هي التوجه عند لجنه السير لتحويل اكثر من شارع لاتجاه واحد، وهذه هي بتساعد اكثر من شغلي انه طيب. انا ساعتها بقدر اوقف على اليمين وعلى الشمال بلاقيش حدا انه صف عكس السير، وعدد السيارات بيكون عدد اللي بيستخدموا الشارع باتجاه واحد بيكونوا وعدد الحوادث بتقل. يعني أنا لما بقيد المواطن خليه يلف زيادة شوية يمشي زيادة شوية بس هو بلاقي الوقت اللي أخذه حتى عكس ما كان اتجاهين وقت بيكون وقت أقل إله. ويعني إحنا بنشكي بعدد المركبات اللي في الشارع عادة بأنه ما لاقيش مواقف، فساعات لما أنا بيكون الشارع اتجاه واحد مسموح لي على الجهتين إلا إذا في إشارة تمنع.
0: يعني إذا صدر قرار بتحويل بعض يعني الشوارع كتير. أخي غسان إذا صدر قرار وإنت عضو لجنة سير يا ريت تمدنا فيها، إذا صدر قرار بتحويل بعض الشوارع إذا في إشي تنفيذي تطبيقي للخطة اللي حطوها تبعت لنا إياه بعد إذنك نتناقش فيه.
1: والله أنا بتصور الإخوة كلهم يعني على قلب كرجل واحد، يعني الإخوة في البلدية وفي لجنة السير
0: نعم
1: يعني معنيين برضو كمان يحطوكم منذ في الإعلان لأنه إحنا بدونكم إحنا ما بتنجح إحنا أي خطوة.
0: إحنا جاهزين. الله يسعد صباحك يا رب، يومك سعيد، شكرا لك، شكرا الله. أهلا بك، يسعد صباحك. قبل ما أطلع بفاصل إخواننا في رسالتين وصلوا، رسالة من إحدى الأمهات بتقول يا ريت حدا يساعدني أدفع إعانة، بعرف إني بتقل عليكم بس أقسم بالله مقهورة وحزينة على وضعنا، بنتي صف 11 الكتب مشترى والإعانة 70 والكتب 130 والتانية 40، الله يقويكم على فعل الخير وضع كتير صعب. وكمان سيدة تانية بعت هلأ على الواتساب بتقول صباح الخير كيفك، بدي أغلبك تدبرني بأي شيء، والله ما في عندي شيء بالبيت إني أعمل أكل لأولادي، الوضع صعب معي وعلى الآخر. ومبارح بعت برضو رجل مسج قال أقسم بالله رغم أنه أولادنا بداوموا يومين بالأسبوع بضطر إنه غيب بنته قال والله ما معي أعطيها مصروف شيكلين. فوضع الناس صعب، صعب جدا. الحل الوحيد فقط إنك أنت تتكافل وتقدم اللي بتقدر عليه. الله يوسع على الجميع. مرة ثانية أخونا راسم المصري، يسعد صباحك. محمد كمال أبو كريم، صباح الخير. بقول ماذا عن إخطارات الاحتلال لبعض المباني في جبل عجرم، منطقة زواتة، البلدية والحكم المحلي خاصة، والدوائر الرسمية الأخرى لم تتخذ أي إجراء في موضوع جبل عبال لحمايته أو مساعدة مواطنين في التسجيل أو البناء أو الاستغلال؟ للأسف الشديد وضعها صعب. أحد الإخوة الله يجزيك الخير، موضوع الإعانة شوف شو وضعها عندي أنا، حاضر. الله يرفع قدرك يا رب العالمين. موجود معي اللي بده يبعت لتبعت الإعانة، موجود ومش لحالها إذا بدكم يعني، بس نحن برجع بقول في الراديو يعني ما بنقدر نفتح هذا الباب، مش رح نلحق. فإحنا يعني الناس الثقات اللي جربناهم وبنعرف إنه فعلا صادقين، أنا بقرأ رسائلهم من تجربة سابقة يعني في هذا الموضوع. فالله يجزي الخير اللي بعت مع موضوع الإعانة، موجودة موجودة. حمزة الشيب صباح الخير. محمد دمياطي قرأنا رسالتك. أم لمار صباح الخير. والأستاذ عماد الحجاوي، علامة استيتية، ياسر أبو صفية صباح الخير. بسام التيتي يسعد بسام نعم باسم التيتي صباح الخير يا باسم، يسعد أوقاتك، تحية. طيب نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم هذا البرنامج.
2: الساعة الآن 8 صباحا. الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. الله يكون في عون الناس، بس هذا اللي بنحكي. الله يلطف بالعباد على الظروف الصعبة اللي هم عايشين فيها، لكن الخير موجود والأمل موجود والناس اللي بتقدم برضو كتار، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا مجرد قرأنا المناشدتين أكثر من 5 رسائل صاروا واصلين، وإن شاء الله إنه الناس بتقدم وما بتقصر. بصراحة يعني مش بس هدول الحالتين، إذا بدنا نفتح مجال للاتصالات للحالات اللي عندنا ما راح نلحق يعني بسبب الظرف الصعب. فاللي بنقدر عليه بنقدمه، اللي بنقدر عليه بنقدمه. بدي أرد أذكركم مرة تانية عشان يعني نساعد مثل ما قلتها، يعني الزلمة اللي إجا وتأمل إن شاء الله ما منقصر معاه. في أخونا عوض إسماعيل، أبو إسماعيل هذا من أهلنا في مجدل بني فاضل، بده زراعة رئة، ولما شاف الحملة اللي صارت لمالك القواسمي هو بيأمل إنه الإعلام يساعده والمؤثرين يساعدوه بإطلاق حملة لجمع 500,000 شيكل. 500,000 شيكل، هو دافع ممكن أكثر من هذا الرقم أو مجمع أكثر من هذا الرقم، وبده ومعه وراء وتقرير وكل إشي. فأي حدا بده يساعده، عوض إسماعيل أو إسماعيل، باب التبرع مفتوح في أي وقت، وفي رقم حساب بالدولار ورقم حساب بالشيكل 0597 90 50 28 90 50 28.

كمان مستمعينا الكرام، موضوع الإعانات، يا ريت لا يجوز المعلمين والمدراء دخلوا على مدارسهم، بس يعني يا ريت يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. يعني الله يكون بعون الناس اللي معهم، مش وهو ببين، والله ببين الطالب، والله ببين إذا معه أو ما معه، فرأفة ورحمة به، يعني ما تشدوا كتير على الطلاب وما تجبروهم يعني يدفعوا وهم مش قادرين، وما تيجيش لو أنت معك بحكيهاش إن شاء الله ما بيحكوها. يعني ما أظن في مدير مدرسة في هالظرف اللي هو أصلا ما هو موظف، وضعه كتير سيء.

0: مناشدة إنسانية، أرجو الستر وعدم نشر اسمي أو أي معلومات تدل علي. ما يقارب من 6 سنوات ونعمل في القطاع الحكومي، إتقاض راتب منقوص بسبب أزمة المقاصة. في كثير من الأشهر لا يصلني سوى 50-60% من راتبي، لكن الحياة لا تعرف أن راتبي ناقص. الإيجار كامل والفواتير كاملة والأقساط كاملة ومصاريف العائلة لا تنتظر. 6 سنوات من الاستدانة وسداد دين بدين ومحاولة تدبير كل شهر بما تبقى من الراتب، حتى وصلت اليوم إلى مرحلة أشعر فيها أن كل شيء ينهار من حولي وأنني مهدد بفقدان بيتي ولا أملك مكانا آخر أذهب إليه أنا وعائلتي. والله يشهد أنني لم أقصر، فعلت كل ما أستطيع، لكن الإنسان مهما كان قويا تأتي لحظة يعجز فيها عن حمل كل هذا وحده. أنا لا أطلب شفقة ولا أريد أن أضع نفسي في موضع يمس كرامتي، ولكن ما وصلنا إليه يقهر ويؤلم ويجعل الإنسان رغما عنه يعترف بأنه لم يعد قادرا وحده. كل ما أتمنى الآن أن تمر هذه الأزمة دون أن أخسر بيتي، دون أن تدفع عائلتي 8 سنوات لم يكن لنا ذنب فيها. أرجوكم احفظونا، احفظوا سترنا كما نحاول أن نحفظ ما تبقى من كرامتنا. أنا هاي رسالة واصلة على هلأ انتبهت إنها واصلة على الماسنجر عندي، واصلة برضو للراديو، الحساب الراديو، هاي على الواتساب تبع الراديو، صحيح واتساب الراديو. الله المستعان، الله المستعان. قديش قيمة الإعانة المدرسية؟ أظن 70، أظن 70 ولا لا يا محمود؟ مش والله صباح الخير. يعني بصراحة إذا في يعني موجود في عنا أكثر من 6-7 عائلات، أنا صار لي 2-3 أيام بحكي مع إدارة الراديو بقول لهم الواحد شاعر حاله بده يفقع، عنده كل هالمناشدات ومش قادر يطلع على الهواء لأنه إذا فتح عليه هذا الباب ما بيسكر، لكن أمام الضغط لا لازم لازم لازم انه نحكي. فاي حدا بده يساعد في موضوع الاعانات تحديدا، اللي لسه ما شروش شنتات، اللي لسه ما شروش قرطاسيه، خلينا نشوف موضوع الطلاب. يعني يا ريت ما في مانع انه احنا يعني يا مندلكم على العائله وهذا الافضل، يا مندلكم على العائله وهذا افضل، يا انه ممكن يعني نلاقي طريقه ناخذ منكم هاي المساعده. كان الله في عون الناس. الرساله هيها وصلت. أخونا لؤي صباح الخير.
1: سامع صباح الخير وإلك ولكل المستمعين الكرام.
0: يعني الواحد لما بيحكي عن الوضع اللي هون وحقيقة وصدقا هاي المقارنة رح يضلها مستمرة إلى أن يعني يعني يرث الله الأرض وما عليها، بقارن مع غزة شاء ما أبى يعني لؤي غصب عنه. هون عندنا مثلا مش لاقين شنتات، هناك فيش طلاب، مش لاقين إعانات، هناك فيش أكل، فالوضع كتير صعب ولا أنا غلطان؟
1: لا هو الوضع دائما على أهل فلسطيني بشكل عام، غزة ضفة الداخل دائما في معاناة يجب أن يخلقها الاحتلال لبعض الأسر. يعني أنا بدي أحكي لك يا بصراحة، يعني مثلا أنه في بعض الناس في غزة وضعهم أحسن وأيسر بكثير من الناس في الضفة، رغم أنه يعني الحرب يعني ركز في غزة، ولكن برضو حتى لا نظلم أهل الضفة، لا في ناس بتعاني وفي ناس صعبة، وفي ناس نحن بنعرف ان في ناس بضفه وضعها صعب اكثر من الناس اللي في بعض الناس في غزه، وبالتالي يعني اليد البيضاء يجب ان تمتد زي ما بتمتد لغزه، يجب ان نبحث في الضفه لان برضه في معاناه وفي ناس صعبه اوضاعها خاصه في شمال الضفه، الله يعني يعينهم محافظه شمال الضفه.
0: نعم. الوضع الميداني عندك ايش لؤي؟
1: يعني ميدانيا سامر يمكن شهيد واحد سجلت وزاره الصحه خلال الـ24 ساعة الماضية، هو الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة من رام الله فرح حمادة، واللي استشهد طبعا بقصف في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. طبعا هو أسير محرر من رام الله أبعد إلى قطاع غزة عام 2011 تقريبا، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار، وهذا يعني يدلل أنه الاحتلال يلاحق المجاهدين والمقاومين في كل مكان، وحتى بعد مرور سنوات يعني على أنشطتهم المقاومة. وبالتالي نتحدث أن الاحتلال يستمر في استهداف الفلسطينيين بغض النظر هل هم أبناء غزة أبناء الضفة الغربية، دائما الاحتلال يركز على يعني محاولة جعل أهالي قطاع غزة وأهل الضفة الغربية دائما بيعانوا. طبعا الأمر لم ينتهي عن شهيد واحد، إطلاق نار مكثف في مختلف مناطق قطاع غزة، قصف هنا وهناك، كان هناك أكثر من إشارة إخلاء في قطاع غزة بالأمس نصفت أكثر من منزل سواء في مدينة غزة أو في النصيرات أو في البريك أو حتى في خان يونس. طبعا لك أن تتصور مشاهد النزوح القصري والمفاجئ والعاجل اللي بيعانون الناس عندما يتم إرسال إشارة إخلاء في لحظة واحدة يعني.
0: طب بالنسبة للوضع هذا الاغتيال كيف صار معه؟ يعني مستهدف ولا ضمن الاغتيال العام؟
1: لا، الواضح أنه مستهدف، لأنه فعليا نتحدث عن استهداف دراجة يعني نارية كان بيستقلها، أو دراجة تعمل بالطاقة الكهربائية، ويبدو أن هناك استهداف كان مباشر له صبيحة أمس، وارتقى شهيدا في ساعات المساء متأثرا بجراحه.
0: احنا ذكرناها وقلنا انه واضح الاحتلال ما راح يسكر الدفتر، لا يقضي على كل بنظره من كان له يد في عمل مقاوم.
1: صحيح، وللعلم سامر مش اول اسير مبعد بيستشهد في قطاع غزة خلال الحرب. كثير من الناس اللي ابعدت خلال وفاء الاحرار او قبل وفاء الاحرار يعني ارتقوا شهداء في قطاع غزة، بالتالي نتحدث مش الأمر يعني سابقة، لا بالعكس، الاحتلال دائما يبحث عن كل فلسطيني، ويعني موضوع إغلاق الحسابات مع الاحتلال يبدو أنه فعليا مش حقيقي، لأن دائما يلاحق من له عمل يعني بين قوسين ضد الاحتلال وضد وفي مقاومة الاحتلال. لذلك يعني الشهيد يكون الأول ولم يكن أخير في موضوع المبعدين من رام الله أو من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، و يعني كان بيستهدفه بشكل متعمد، حتى انه كتائب القسام يعني نعت يعني الشهيد، لانه كان له بصمات واضحه في المقاومه قبل الاعتقال وحتى بعد التحرر، وبالتالي نتحدث عن يعني خامه وطنيه الاحتلال بيستهدفها، وهو معني دائما باستهداف كل من يعني له يد في مقاومه الاحتلال، في تعزيز صمود ابناء شعبنا، في تخفيف المعاناه على ابناء شعبنا، وبالتالي نتحدث عن احتلال مجرم مستمر في جرائمه، رغم يعني الحديث دائما عن موضوع وقف اطلاق النار ويعني هدنة مؤقتة، ولكن على أرض الواقع للأسف أهالي قطاع غزة لم يلمسوها أبدا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للموضوع السياسي مثل ما ذكرت أنت المرة الماضية،
1: سياسيا الناس بعيدة جدا عن ما يجري سياسيا سواء في القاهرة أو يعني المفاوضات، لأنه فعليا الناس بتبحث على ما يجري على أرض الواقع. يعني ترمومتر يعني مثلا عندما نتحدث بالأمس حوالي 7 إشارات إخلاء في قطاع غزة، مثلا في مخيم الشاطئ يعني على مسافة حوالي 200 متر بعيدة فقط عني، يعني أنا البيت اللي أنا ساكن فيه البواب كلها تفتحت، الشبابيك تخلعت، يعني وأنا اللي ببعد مسافة، يعني كنت بعتبر حالي أنه في منطقة يعني نوعا ما
0: شوي آمنة. امبارح انتشر فيديو مرعب لأولاد بزقة واقفين وبينزل صاروخ، حتى مرصود الصاروخ وبينزل على بيت وبيكسر الدنيا يعني.
1: صحيح، هذا في مخيم الشاطئ، يعني مسافته يعني احنا اللي بنبعد عنه حوالي 200-250 متر كنا بنعتقد حالنا في امان يعني، لكن الواضح انه حجم الصاروخ كان كبير جدا، ولولا انه الاحتلال اعطى اشارة اخلاء واعطى الناس مهلة يعني محدودة وقصيرة جدا انه يهربوا من المكان، كان حتصير مجزرة، لانه حجم الدمار في تلك المنطقة كبير جدا، حتى في بعض الناس والاطفال والصغار، يعني قال لك انه صاروخ مدام مستهدف بيت محدد حتكون قوته تدميرية محدودة، ولكن الواضح بانه الاحتلال استهدف يعني المنزل بصاروخ او بصاروخين يعني حجمهم كبير جدا، يعني ترك وخلف دمار كبير جدا في المنطقة. طبعا عندما نتحدث سامر عن منطقة زي مخيم الشاطئ، لك أن تتصور حجم الاكتظاظ السكاني فيها قبل الحرب واليوم بعد النزوح بشكل مضاعف، فإن مئات آلاف الأسر هجروا فقط في إشارة إخلاء واحدة، الناس تطلع تجري في الشوارع، يعني عفوا النساء بأثواب البيت بالصلاة، بأثواب الصلاة تطلع تجري في الشوارع، الأولاد الصغار بيطلعوا يجروا في الشوارع، اسأل أي واحد وين رايح بقول لك ما أعرفش، بس بدي أبعد عن نقطة القصف ومنطقة القصف قدر الإمكان. حالة الهلع اللي أصابت الأهالي، الناس طلعت تجري على رياض الأطفال والمدارس المحيطة في المكان عشان تحاول تطلع أولادها وتهرب على مكان بعيد، فحالة من الهلع عندما نتحدث عن موضوع إشارة إخلاء وأنه الاحتلال بيقصف، الناس بتعتقد أنه الأمر بسيط، يعني أنه الاحتلال يعني مدام أعطى إشارة إخلاء يعني الأمور الحمد لله بخير، لا هي معاناة بشكل أو بآخر يعني حتى الناس اللي روحت على بيوتها، يعني مثلا أنا أخي كان ساكن في المنطقة القريبة جدا يعني من هذا المبنى، روح على بيت هو بالأساس متأجر بيت بلا سقف، يعني عامل شوادر بس عشان يقي حر الشمس و مياه الأمطار، فعليا لم يجد أي شيء على سقف هذا المنزل، كل الشوادر والنيلون كله طار كله تخلع، بعض الحيطان عنده انهدمت لأنه كانت أيضا للسقوط، بعض الحيطان مالت وأصبح المكان اللي بيسكن فيه مكان خطر عليه وعلى أطفاله. فهذا نموذج يعني من الناس اللي بتكون حوالين مناطق الاستهداف، فما بالك بمئات المنازل عندما نتحدث عن مخيم كمخيم الشاطئ، يعني بيكون المسافة بين البيت والبيت 60-70 سم، هاي الارتدادات بين البيوت في المخيمات، وبالتالي نتحدث عن معاناة كبيرة. يعني حتى لو الاحتلال أنذر وأعطى إشارة إخلاء، هذا لا يعني بأنه حجم الدمار مش كبير وأنه المعاناة مش كبيرة، لا، الناس ما زالت تعاني جدا من موضوع الإخلاءات، وهناك خطورة جدا على الناس في موضوع استهداف المنازل هنا وهناك حتى ولو كان هناك في إشارة للإخلاء.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا زميلنا العزيز لؤي حجازي، أهلا بك. الله يكون في عون الناس يا رب العالمين، الله يكون في عون الناس. قبل ما أختم مرة تانية، في عنا مناشدة من سيدة غير قادرة على دفع الإعانة ومترتب عليها كتب لبنتينها صف 11 والتانية 130 والتانية 40 غير الإعانة للصفين. سيدة تانية بترسل: صباح الخير، بدي أسألك عشان تات لأولادي أو قرطاسية، ما حدا ساعدنا، الوضع كتير صعب، حتى ما في عندي أكل في البيت، يا ريت حد يساعدني. سيدة ثالثة أيضا، أو هذا لا شخص رجل: أخ سامر، ما في كوبونات إشي غذائي تلاك، الوضع كتير سيء، عندي 6 أولاد. والمناشدة اللي قرأناها اللي هو يعني أنا من 6 سنوات بعمل في القطاع الحكومي وراتبي صعب، وقربت أني أخرج، يعني مترتب علي أجارات بيت، وصاحب البيت بطالب بحقهم بده يطلعني من البيت، لا حول ولا قوة إلا.

0: شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدراكونا فه.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن نفحة الصحراوي يقع في جنوب شرق فلسطين، ويتضمن سجني رامون الحديث ونفحة القديم. يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، حيث تم إنشاؤه خصيصا لإيواء القيادات الفلسطينية المعتقلة في مختلف السجون بهدف إخضاعهم للعزل والموت التدريجي. يتألف سجن نفحة من بنائين، أحدهما قديم والآخر حديث، وهو مصمم على الطراز الأمريكي المخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات. تحيط بالسجن تحصينات أمنية شديدة، وهو يقع في منطقة صحراوية تتميز بدرجات حرارة متطرفة، حيث يكون باردا جدا في الشتاء وحارا جدا في الصيف. يتكون البناء الجديد في سجن نفحة من 3 أقسام، يستوعب كل قسم نحو 120 معتقلا. يتكون كل قسم من 10 غرف، ويضم في كل غرفة نحو 10 معتقلين. لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة 3 إلى 5 متر مربع، وتحتوي على مرحاض ومغسلة، بالإضافة إلى نافذة صغيرة للتهوية.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً. كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وطبعا عم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. صباح الخير للبلد ولأهل البلد، صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، وصباح الخيرات أكيد لستات البيوت، صباح الخير لكل واحد بلش صح صح من النوم يشرب فنجان القهوة. في ناس صارت بأماكن عملها، في ناس هلأ بتقول يا الله. صباح الخير للي دايما بيصحى بيحمد ربنا على كل النعم الموجودة والمش موجودة، وصباح الخير أكيد لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه.

0: كمان مستمعينا الكرام دائما تذكروا انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، فدائما ابتسموا وتفائلوا. يعني اليوم الخميس نهاية اسبوع ان شاء الله تكون جميلة وسعيدة، ومرة تانية نقول صباح الخير للناس اللي صحيت بكير اليوم، صباح الخير للناس اللي بتركض ورا رزقتها بالحلال، صباح الخير لكل حدا بلش معنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أس. اليوم بدنا نقول صباح الخير لهندو معنا بمشوارنا صباح يوم بيوم، وكمان عمر رح يرافقنا اليوم بمشوارنا صباح يوم بيوم. صباح الخير.
1: صباح الخير أنغام، صباح الخير لجميع المستمعين ومشاهدين على حياة

0: دوت بي اس. يسعد
1: صباح
0: صباحك
1: الورد،
0: وصباح الجميع يا رب.
1: صباح الفل. طبعا صرتوا عارفين عمر مستمعينا، كمان امبارح كان معكم مع أميرة وأحمد، فصباح الخير. اليوم سؤال الحلقة راح نشوف يعني كبير العيلة شو وضعه. زمان كان كبير العيلة له مكانة خاصة بالأسرة، يعني مكانة خاصة ومرموقة جدا داخل الأسرة، كلمته كانت مسموعة، كلمته ما بتصير تنتين مثل ما بنقولها بالعامية، رأيه كان دايما حاضر بكتير من القرارات، سواء يعني حتى بموضوع الدراسة كان رأي كبير العيلة حاضر، بالزواج حاضر، بالخلافات العائلية حاضر، الأمور المالية حاضر، بالأمور الاجتماعية موجود، بتربية الأولاد موجود. كان هذا الشخص كلنا منشوفه أنه صاحب خبرة، صاحب حكمة، شخص له مرجعيته، يعني شخص موجود كل أفراد العيلة بترجع له وقت الحاجة. اليوم الدنيا تغيرت، العيلة صارت شوي أصغر، الأبناء صاروا أكثر استقلالية، المرأة على سبيل المثال صار لها دور كتير كبير باتخاذ القرارات، الشباب ما بعرف بس ممكن صار عندهم هالوعي من تعليم وتجارب مختلفة عن الجيل السابق، يمكن جيلنا يعني والأقدم. بس هل هذا يعني إنه إحنا نلغي دور كبير العيلة، ولا ما زالت كلمة كبير العيلة مسموعة بس بطريقة مختلفة؟ يعني يمكن زمان كانت كلمته قرار، اليوم كلمته كانت أو يعني اليوم بالنسبة للأغلب بتشوف الكلمة عبارة عن رأي لإله، ولا نصيحة، ولا مشورة فقط لغير. يعني هل إحنا لازلنا بنحترم كبير العيلة، وهل احترام كبير العيلة هذا بلزمنا إنه إحنا نلتزم برأيه، ولا الاحترام شيء وإنه أنا يعني حقي كفرد شيء تاني مختلف؟ هذا هو سؤال الحلقة. هل لازالت كلمة كبير العيلة مسموعة؟ هل لازالت كلمة كبير العيلة مرجع لإلنا في حياتنا بقراراتنا، ولا تغير دور كبير العيلة مع تغير الزمن؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدنا نقول صباح الخير لأم العبد، أسعد الله صباحكم بالسعادة والهنا. أبو علي صباح الخيرات على تراب الوطن الطاهر، على زيتونه وسهوله وجباله، على أهلنا الصابرين الثابتين في كل مكان. وفاء صباح الورد والفل والياسمين للناس الطيبة. وأريج صباحك فل ورد وعنبر أنغامه، صباح الخيرات لعمر ولجميع المتابعين والمستمعين وطاقم راديو حياة. نهاية أسبوع سعيدة. بتقول لي أريج رح تشتقلي من اليوم ليوم الأحد، والله وأنا أكتر يعني أريج حبيبة قلبي، شكرا، الله يسعد صباحك. سؤال الحلقة، هل لازال كبير العيلة يعني رأيه مسموع، رأيه مرجع بالقرارات العيلة والاجتماعية والاقتصادية واللي بدنا إياه، ولا تغير دوره مع تغير الزمن؟ على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل احترام كبير العيلة يعني لازم نحترم رأيه، ولا الاحترام شيء وحق كل فرد إنه يقرر بحياته شيء تاني؟ نشوف نعمان صباح الورد أنغام بكل خير وسعادة. أبو علي طبعا، نعمان الله يصبحك بأنوار النبي. أبو علي بيقول كانت يا أنغام، والله يرحم أيام زمان، صباح الخير أهلا وسهلا.
1: شو رأيك يا عمار؟
2: أكيد لازم يكون كبير العائلة له رأي، حتى يعني لو تغير الزمن، يعني لو مر وقت كتير عن أيام زمان. أكيد طبعا، يعني لازم الواحد يحترم الأكبر منه دايما،
0: ونرد عليه بقراراته شو ما كانت لو بخالف قراري.
2: أكيد
0: عن جد
2: لازم
0: عن جد،
2: مع أنه يعني في ناس ما يعني ما بتحترم هذا الإشي.
0: ما هو الاحترام إشي وإني أرد عليه إشي تاني.
2: هلا ما هو ممكن ترد عليه من باب خبرته، أنه يكون عنده خبرة يعني أكتر مني. بالنهاية يعني كل واحد بيرجع ل يعني لقراراته هو إيش بحب.
0: طيب خلينا ناخذ الاتصال نشوف. صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يسعد صباحك. أول إشي بنصبح على أخونا وما شاء الله عنه، بسم الله، يعني بضم صوت لصوت حمور، الله يحماه ما شاء الله عنه. يعني الموضوع اللي بيحكي فيه يعني جاب لك إياه من أول لآخره. دائما الاحترام موجود ومحبة الناس موجودة. واللي بيسمع كلمة الكبير بيكون إنسان آدم محترم وابن ناس ومربي. يعني بيكون شيء باز ولا بيكون ابن شوارع. يعني تخيل لما تروح على عزة ولا تروح على إشي، كان أبايا من أول أمي ياخذونا على عزة، ياخذونا على الناكات. يعني يعرفونا عن الناس الكبيرة.
0: أيوة.
3: اللي والله هذا شو اسمه، صاحب أبوك، هذا صاحب سيدك، تروح على القهوة ياخذك معه. يعني كانت أيام حلوة كتير كتير، هذا سهل ومحبة واحترام. مش زي اليوم، يعني اليوم الولد اللي عمره شهرين بيحمل السيجارة قدامك. فريش عنده، ليش مش عارف. مش إلا التربية هيك، بقول لك مزاج.
0: أيوة.
3: ويعني شو بدك تحكي، حد سب ما حرج. الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى.
0: الله يسعد صباحك.
3: صباح الصباح الجميل.
0: أهلا أهلا. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. أم عدنان بتقول يسعد صباحكم. وفاء بتقول كان، يعني كان يا ما كان وما ضل إشي زي ما كان. أريج عمر شو بتقولنا؟ أريج
2: أريج بتحكي لك بتهيأ لي إنه لسه كبير العيلة ما زال على الأغلب، ما زال الأغلب بيحترموه، بيحترموا رأيه. بس ما أظن ضل حد يرجع له كمرجع رأيه. يمكن بيحكوا له من باب الحفاظ على مشاعره بس بدون ما ياخذوا رأيه. فعليا كلام منطقي.
0: يعني بتخيل لأنه الزمن اختلف يعني كل واحد صار عنده شوية استقلالية، بس هذا ما بلغي إنه إحنا ما نحترم كبير العيلة. بدنا نفرق ما بين هذا، أنا قلته بالبداية، يعني أنا قلت إنه هل احترام كبير العيلة يعني لازم نلتزم برأيه، يعني هيك أنا بحترمه أكتر مثلا، ولا الاحترام شيء وحق كل فرد إنه يقرر بحياته شيء تاني، يقرر تجربته هو شيء تاني، يتعلم من تجربته، يتعلم من أخطائه. هذا موضوع منفصل. حنظلة العلي بيقول كان يا مكان وما ضل إشي كما كان. طيب حمود أبو القاسم بيقول اليوم كبير الكل الدولار، ما في إشي اسمه كبير، لو كان شو ما كان إذا ما في قروش. أوكي كمان دكتور فراس الخراز، صباحكم ورد وفل وياسمين. يا صباح الورد، والله نورت، أهلا وسهلا. قلنا دكتور بحترم عمر رأيك، لازال بياخد رأيك بالقرارات اللي بده إياها ولا لا؟ اسم بيني وبينك إذا بدك.
2: أكيد والله، مع أنه هو مسافر صار له تقريبا 9 شهور برا البلد.
0: طيب
2: بس والله لليوم يعني أكيد حتى وهو غايب ببعث له وبسأله يعني عن كتير أشياء.
0: خلينا نشوف يعني رأي الوالد إحنا هلأ. طيب
2: حتى رابط، حتى رابط اللايف والله ببعث له يا دايما لما أطلع.
0: صفاء بتقول يا صباح الوردات والخيرات والمسرات، مرضي عمر، يسعد لي صباح الكل داخل وخارج الوطن، وصباح الخير للمؤنسات الغاليات. شو طابخ اليوم يا صفاء؟ ونهاية أسبوع سعيدة جدا. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: محمد أبو العبد بحكي لكم صباح الخير للجميع ولكل عمال المنجرة وخصوصا أبو كريم. صباح خاص.
1: صباح النور.
0: حنظل العلي للأسف ما ظل معايير ولا احترام. تمارا بعارة يسعد صباحكم معطرة بالصلاة على النبي اللهم صل عليه
1: أفضل الصلاة والسلام.
0: حلا البدوي ربنا يسعد أوقاتكم حبايبنا. مها صباحكم فل. وبصراحة مع الحياة اللي عايشينها صدق اللي حكى الله يرحم أيام زمان بالوقت الحالي ما في احترام للكبير لحتى يكون له قرار صدقا وما في له كلمة. صار الصغير اللي براسه يعمله.
2: أنا مع
0: أكيد
1: لا مش قصة مش محترمين، كل جيل بفرض شخصيته.
0: اللي طلع معنا في المكالمة قبل شوي حكى كلمة فعليا واقعية هي وبالنسبة إلي مستفزة، اللي هي عن الأطفال الصغار اللي بيكونوا يدخنوا في الشوارع. يعني بضلهم لنصاص الليالي.
1: بالضبط.
0: يعني صراحة إشي سيء.
1: أنا برجع للترباية وإنه الأهل ما بيفقدوا أولادهم أو مش شايفين مع مين أولادهم متصاحبين أو مصاحبين. يعني ما في سؤال، ما في رقابة على الولد.
2: ولك يعني انت روح هلا يعني ترويح المدارس مش اوكي، كل يوم بيطلع يعني شباب او بنات وكثير مدرج اصلا يعني للعمر الصغير يعني 16 15 سنة يعني كله بيطلع بطول السيجارة الالكترونية
1: بدخن. ما هو لانه الاهل ما بيراقبوا اولادهم، ما يعني ما في رقابة. وكيف كانت يعني مثلا امك تفقد اغراضك وتشوف شو في عندك؟ لا بيرجع للاهل كلهم.
0: اللي زي هيك مثلا اللي بيكون عمره 10 12 سنه بيفيب او بيدخن يعني
1: بيرجع للاهل.
0: هو اللي زي هيك يعني فاقد ادنى قيم الاحترام، يعني ايش بده يحترم الاكبر منه بالنسبه لسؤال الحلقه يعني.
1: خلينا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير. ولو انكم طولتوا شوي علي يعني انتم بتسود انتم احمد
1: هذا عمر مش احمد.
3: عمر يا ستي يسعد صباحه. صباحه كله ياسمين
0: يسعد صباحه
3: وبدا حلو للجميع يا رب العالمين. نهايه اسبوع موفقه للجميع. اول اشي اللي ما عنده كبير يشري كبير لانه الكبير بتعوضش.
1: أيوة.
3: الاب الكبير ما بتعوض ولا بكل الميراث ولا باي شيء، لانه لما انت تستشيره وهو بقول لك، هو طبعا اكبر منك سنا ومر عليه الحياه ومر التجارب عليه بفهم بكل شيء. اليوم شباب اليوم ما بيستشيروا حدا، بس الاحترام موجود. بيحترم ابوه، بيحترم سيده، بيحترم الانسان دائما كل شيء، بس باخذوا قراراتهم من راسهم، ما بيلجا لابوه او لسيده.
1: ايوه
3: انه خلص هو تعود هو واصحابه. لا بقول له شو بدنا فيه، خلص انساك منه لأبوك يا زلمه. الشباب اليوم هنا بيعودوا بعضيهم على الكسال، بيعودوا بعضيهم على الاشي الفارغ. زمان لا، اوعى ابوك سيدك كان زمان دائما يخاف الولد. شوفوا استاذ المدرسه كان يشوفه بالشارع يخاف منه. استاذ مدرسه كنا زمان احنا نخاف منه. اليوم بشوف ابوه او سيده السيجاره بيحملوها بالشارع عادي، معك قداحه بدك سيجاره تاخذ مني. الاحترام كان زمان مودة ومحبة وكان الناس قريبين لرب العالمين. أكثر شيء طلع الجوامع يبقوا مليانة زمان. ليه؟ لأنه الختيار يسحب زي ما قال آدم، يسحب ابنه على الجامع، يسحبه على الملاك، يسحبه على العزة، يسحبه معه على القهوة. يعرفوا عن الناس، يعرفوا عن الناس الكبار الختيارية تاعون زمان. اليوم خلص النوم عندهم سلطان. اليوم النوم ما بحبوا يروحوا ولا يجوا ولا بحبوا المجاملة ولا بحبوا أي شيء. ليه؟ لأنه خلص ما تعودوش هيك. خربت الناس صارت للأسوأ. صارت الناس للأسوأ مش للأحسن ولا للأفضل الناس. ونهاية أسبوع موفق لكم ويسعد صباحكم. صباحكم لأبو صعب والحج عبران حميدان، وكمان إن شاء الله كمان أبو نمر مرزوق وولادي كليتهم، وللحج خالد وسامر التاموني وصغير عوراني، وكمان لأم محمد النابلسي الله يصبحها ويربحها بأنوار النبي، ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع ولعيد شعب له. كمان اللهم صل على النبي لنهاية أسبوع لكم وجمعة مباركة ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب.
1: أهلا وسهلا
3: أبو مصعب كمان ختيار أبو مصعب وكمان مؤيد جهود الله انتيناهن وعيد شعب له وإلكم ولأم سعد كمان ولجميع المسلمين.
1: أهلا وسهلا. عبير بتقول صباحكم معطر بالصلاة على النبي، مكانة كبير العيلة ما اختفت بس هي تغيرت من سلطة القرار إلى النصح والمشورة بالكثير من البيوت. أما رافع بيقول يسعد صباحكم جميعا، بيقولنا نعم في مجتمعنا لازال كبير العيلة هو بيتخذ القرار، واللي ماله كبير صفاء بتقول ماله تدبير، وبيحكوا كمان اللي ماله كبير نشتري له كبير. أميرة نورت عمر، وأكيد طبعا أميرة. أمورة ناقصتك الحلقة طبعا ناقصتك. صباح الورد. ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: السلام عليكم. صباح الخير.
1: وعليكم السلام. صباح النور.
4: أخباركم يا عم.
1: الحمد لله. انت كيفك؟ شو اخبارك؟
4: اول شيء بنقول كلمة يعني جوهرية، اللي ما له كبير بصراحة له كبير، لانه اكبر منك بيوم اعلم منك بسنة. يعني انا بصراحة صرت فوق 60 سنة، والدتي فوق 92 سنة. يعني انا هلا لما بيجي قرارات الوالدة بتحكي لي اياها بحترم قراراتها، لو كنت 80 سنة يعني قراراته، لأنه ما شاء الله يعني قراراته بتكون موزونة.
1: أيوة.
4: إذا كان قرارها مش صائب بحاول إني أناقشه يعني في هذا القرار، مظبوط ولا لا؟
1: مظبوط.
4: وبعدين الاحترام واجب. احترام واجب. أنا هلا بجوز بدي أبالغ وتقول عني مش مظبوط حكية، بس أنا أقسم بالله دخنت 45 سنة وتركت الدخان. في 45 سنة اللي دخنتهم بحياتي ما دخنت سيجارة قدام إني. شو برايك؟ الحمد لله اني تركته قد ما يعني خلص، بس يعني احترام الواحد الكبير واجب.
1: صحيح.
4: اليوم كبار العيلة، وانا ما بعمم بصراحة لا بكش ولا بنش، انا شايف بالشارع، انا قاعد بالشارع وشايف. يعني بقول له لابوه، انا خلص انا من الاخر بدي احكي، بيجي بواحد بقول له ابوه احمل ربطة السكر، بقول له مالك شو تكيب بروح اكذف، احمل ابوه ربطة السكر بكون بمروض فيه. طب هذا بيحترم ابوه؟
1: اكيد لا.
4: شو هالنام؟
1: الله اعلم.
4: انه صار في تطور في الحياه. قد ما يكون في تطور لازم يكون في احترام لقرارات الوالد والوالده. ما قلت لك كلمه وجوهريه، لو كان قرارهم يعني انا قرار صائب وقرارهم يعني ها في شويه خطا لازم نناقشهم ونوجههم. مظبوط ولا لا؟
1: صحيح.
4: نحكي لهم يعني ان هذا القرار خاطئ. وشكرا لكم.
1: أهلا.
4: ونهاية أسبوع جميلة، ومنبارك لعبد الله بالخماسية الثانية لبرشلونة، منبارك له أحسن ما يقولك شيء الخماسية.
1: طيب أهلا يوسف، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا بالوجه الجديد، نورت راديو حياة. أهلا وسهلا يا يوسف.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك يا يوسف،
1: نور بوجودك. بيعتقد يوسف صرنا بزمان ما حدا بيمون على حدا، لا ضل فيها كبير عيلة ولا كبير حارة. قبل فترة من الزمن كان موجود فعلا شخص دايما متواجد، شخص كبير بيمون على الكل وكلمته مسموعة سواء بالعيلة أو بالحارة نفسها أو حتى بالمنطقة. أما هلأ ما في هذا الشخص، بطل موجود. وتمارا بتعتقد أنه كلمة الكبير مسموعة لأنه بحكم خبرته بهالحياة، تجاربه بتخليك تسمع، وهون كمان بتحكي حسب هيبته وحسب قوته الشخصية اللي بتخليك تسمع له، لأنه للأسف في أباء وأمهات بهذا الزمن راخيين الحبل لأولادهم، فلا يوجد احترام أو استماع لإلهم، وهون التربية بتحكم أكتر شيء، لأنه اللي بتزرعه بالآخر أنت راح تحصده، وكمان حسب وعي الأم والأب وكمية التأثير على الأبناء. صباح الورد يا تمارا. يعني بهاي النقطة، هل بتعتقدوا انه كبير العيلة يعني هو كبير العيلة بطباعه القوية، ولا في انه الكل يحترمه حتى لو كان في اختلاف معه؟ صحة وعافية يا صفاء. ابو غالب بيقول اللي ما اله كبير ما اله تدبير، فصباح الورد. اهلا يا أبو غالب، صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: الله يجعله جود مورنينج عليك يا عمر.
0: الله يسعد صباحك.
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام، كيفك انت؟
1: الله الحمد لله. انغامو
2: يا صباح الورد.
1: هايو
2: هايو نص ثلاث ارباع
1: خلص كنديين. ما هو
2: اي يخز العين. كيف كندا؟
1: منيحة ولا في بعد هواها؟
2: او بالضبط
1: ولا في بعد ميتها
2: ولا اشي؟ وضعك لوز.
1: هينا في نابلس بعدين. وين كندا وين احنا للساعة؟
2: يا بس معلش بنعيش الدور.
1: هلا شوف نعيش الدور بنعيش على الاخر يعني.
2: ولا زي انا لما عشت الدور اني غنيه يعني بدي اداين الكل. عيش الدور انك بكندا.
1: بدي انا بديش الاغنيه، انا بدي
2: الكندي.
1: الكندي الهولندي مش مشكله يعني.
2: اللي هو
1: يعني اغنيه هولندا حلوه برضه.
2: والله عارفين هولندا بس اسمع فلوس هولندا برضه. ها
1: ومستردام هولندا.
2: ولا طبعا
1: وبدنا نفتح عبد مصعب ونحكي له الله يبارك فيه.
2: الف مبروك والله يا عبد الله، فرحنا لك الصراحه.
1: والله برشلونه صعبه السنه يا ابو مصعب.
2: الله يهدي بالكم.
1: هلها مش سهل. ولكن حاليا مش فاضي لحضر المباريات للامانه الواحد.
2: عندك مشروع كندي لانه الصراحه
1: مليون دوامه.
2: ولا كندا اهم هلا.
1: وهو قبل كندا في عندي مشروع الاردن حاليا عند حبيبنا الملك عبد الله الله يخليه اياه.
2: الله يرضى عليك يا رب ويسهل طريقك ان شاء الله ويفتحها بوجهك.
1: حبيب الشعب الملك عبد الله طبعا.
2: وطبعا شو شعب واحد مش شعبين هدول مالنا.
1: بعدين اسمه اسمي يعني.
2: طبعا شفت ما عشان هيك هذا اثبات انه احنا شعب واحد مش شعبين.
1: بالضبط. علي بنظره ولا بدون
2: بنظره؟ تذاكي ولا مالها؟
1: والله ما ذاكي. شو
2: هيك بالجبل
1: بالجبل يعني عليك
2: صاجية عبد الله مثلا شو رأيك؟ طب ممتاز.
1: أي عمر معك صبح يا أنغام.
2: شايف من عوده قاعدين على الهواء.
1: امبارح اتمشى ما هو شاء الله بدوش تعويض ما هو.
2: وحش.
1: شخصيته ما شاء الله.
0: والله يعني شهادة اعتز بها يا لسه ما تعرفناش.
2: عبد الله.
0: يا عبد الله.
2: بعدين شهادة اعتز بها ركز على بها أنت.
1: عمر تعرفت علينا امبارح ببرنامج أميرة.
0: يسعد صباحك.
2: معلش عبد الله جديد. بده وقت.
1: شوفي طلطة وهيبطة منيحة يعني كأول كبداية منيحة.
2: عجبكم يعني عمر.
1: عندك هند قديش صرلها مش نسترجع تطلع على الكاميرا طلعت مرة واحدة.
2: هي خط أحمر عندها هند.
1: من المفروض انتو تقووا شخصيتها.
2: والله مش راضية. والله أنا حاولت.
1: آخرة ترضى.
2: إن شاء الله.
1: المهم يا أنغام.
2: أيوة.
1: سؤالكم حلو وموجع بصراحة.
2: فكر بدك تقول حلو ومش حلو. والله انا
1: لا لا حلو موجع. ليش؟
2: ليش؟
1: انه فعليا بطل فيه كبير وبطل فيه اثار وبطل فيه يعني مع الاسف هذا الاشي مش حلو.
2: ايوه
1: شوفي مش شرط انه الكبير اسمع كلمته بكل اشي بحكيه. في نقاشات في اشياء ممكن الكبير يكون غلطان فيها فعليا ولما انت تناقشه في الموضوع يسمع وجهة نظرك صحيح 100% ويمشي على قرارك بس بكلمة منه. فاهم كيف علي؟ انه بكلمه منه انه بدون ما نتعدى. هذا الاشي حلو بس مع الاسف في كبار إلنا صاروا بدهم يجبروك على الاشي بدون ما انت تناقش اساسا.
2: ايوه
1: وهذا الاشي برضه مش حلو. يعني لا مبدا الزواج شوفي لوين بدي اجيبه. في ابايات بعدهم قدام بدهم يزوجوا بنتهم غصب عنها لشخص هي ما بدها اياه. طب ما هي ممكن تكون نهايتها طلاق. وترجع بنتك لعندك وتندم. مش غلط انك تناقش الموضوع وتوصل لحل يرضي الطرفين.
2: صح.
1: وممكن الكبار احيانا بيغلطوا بصراحة بقراراتهم وممكن صح قرارات. ولكن دائما الكبار يفتحوا النقاش للصغار برضه ياخذوا منهم يسمعوهم يشوفوا شو مبدأهم. ممكن مبدأ الصغير يكون هو الصح
2: يعني. الزمن اختلف بس هي الفكرة انه يضل لغة الحوار موجودة.
1: بالضبط. هلا انا كأنا مثلا عندي اخوي الكبير الله يخلي لي اياه هو كبيرنا
2: الله يخليكم لبعض.
1: ولكن مش شرط انه كل قرار هو بيطلعه هو صح. لا ممكن انه يناقشني بقرار وياخذ مني وعكلمته يمشي القرار الصح. عكلمته يكون اخذه مني بس عكلمته بيمشي بالاخر.
2: بالضبط. ما هو هذا هو الاشي عبد الله انت عارف انه نفتح مجال للحوار. الصغير ممكن عنده وجهة نظر بس مثلا بحاجة انه تنضج. يمكن الكبير بس يسمعها يعني يدورها براسه مثل ما بيقولوا ويمشي الحال.
1: شوفي انغام لما بدأ سفرتي على كندا كانت مرفوضة من انه من اخوتي من 3-4 سنين او اي بلد ثاني. كانت الوضع منيحة هون والدنيا منيحة. ولكن تفاجأت منهم السنة لما قلت لهم
2: لسه المشروع براسك.
1: لما قلت لهم اني فيزت ما اخذتش قرار حدا وفجاه قدمت وراي وخلصت الموضوع حساكه.
2: اي كمان والله ما انت قليل يا عبد الله.
1: لا شوفي ما بسافر بدون ما حاكيهم طبعا بالنهايه
2: اكيد،
1: ولكن لاول مره انه بيحكوا لي اه احنا معك وبالعكس اطلع اعمل حياه وممكن انت هناك بالمستقبل تفيدنا وتجيبنا عندك تاخذ بناتنا يدرسوا عندك.
2: طب يعني بدك تصير تسمع يوم بيوم من كندا؟
1: هلا اشي طبيعي راح نتابعكم على الفيسبوك بس على اوقات بنشوف اوقات هناك كيف اوقات هون كيف.
2: في فرق، في فرق عبد الله
1: اكيد في فرق.
2: سبع ساعات اتوقع شيء زي
1: لو برجع بعيد
2: بتعيد الحلقه انت ما عليك وانا بتكفل بالتعليق تاني يوم.
1: ايوه بالضبط بتصير تحكي لهم تعليقات ثانيه.
2: طب انت النية
1: يعني لاقينا عنكم. شوف النية موجودة ولكن مش سهل الموضوع.
2: اه شو مالك الموضوع لك انا ده بده وقت وبده وراق
1: دولارات لما الوراء جاهزة تقريبا بس بدك دولارات هلا.
2: خليها على التسهيل عبد الله.
1: ما بزبط اطلع معيش ولا شكل برضو على كندا بتعرف ايش بصير مع البني ادم.
2: ما هو بقول لك عشان هيك بقول لك خليها على التسهيل عبد الله.
1: اذا تذكرت الطيران لحالها 1200 دولار.
2: ما انت ما تحجزش بعز الموسم برضو مالنا. مالنا عبد الله بدك تحجز او بطيران قليل شوي مش هلا استنى بس اسعار التكت تنزل. لها يا عبد الله
1: هاي شوفي حتى ياسير الله
2: طبعا
1: زوجتي عساس لما تكون زوجتي معي بحسش بالوحدة كثير.
2: ان شاء الله يا رب
1: ما بصير الواحد اخف وان شاء الله خير
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: وبنرجع بنقول للعالم وللبلد طولوا بالكم
2: هاي بلادكم
1: هاي بلاد.
2: ايوه ولا
1: عشان طالع بس راجع
2: لا هو هذا الترند لعبد الله اصلا طول بالك هاي بلدك
1: الي ولا حاجه لو سمحت.
2: طيب ماشي حقوق
1: الحر لا نتعدى على خصوصيات احد.
2: طيب ماشي الك ولا حزم لإلي. طيب يلا روحوا
1: وينك يا رب والله في حياة هو اللي فشت القلب اللي هنا
2: الله يسعدك يا عبد الله يسعدك.
1: ملناش غيركم احنا
2: والله ولا احنا
1: الحمد لله رب العالمين
2: دائما
1: خيرنا على حازم صبح الغالي طبعا على محمود الخراز بالاردن وحشمية المستمعين.
2: يا صباح الورد صباح الفل
1: يعطيكم ألف ألف أهلا
2: عشان. أهلا صباح الفل. يلا يا جماعة الخير في عائلات كبيرة يعني عائلات كبيرة كبير العيلة مش بس كلمته مسموعة حتى يعني ممكن يتدخل بموضوع الأكل. يعني أنا اليوم جاء بالي أكل كذا فالكل بده يأكل نفس ما هو بده يأكل لو إحنا ما بدنا هل لازال هذا الشخص الكائن موجود ولا لا. مها بتقول مثلا كنا وإحنا وصغار وقت أذان المغرب نكون بالبيت ونركض إذا تأخرنا لأنه كنا رح نتعاقب. هلأ سيجارته أطول منه وبتيجي بتسألي وينك صوت بيعلى عليكي ولو شفنا رجال كبير حامل غرض بنركض بنساعده. هلأ لو هو طلب المساعدة بيعمل حاله مش شايف. معني أنا بقول إن خليت بليت في كتير ناس بتقدم المساعدة من غير ما حدا يطلب. موضوع سيجارته طوله بيرجع للأهل. أنا مصرة على رأيي بيرجع للأهل والأصحاب لأنه الصاحب ساحب بالنهاية. شو رأيك عمورة؟
0: بالنهاية أنا هذا موضوع الصاحب ساحب ما
2: بحبوش شكله عمر
0: ما بحبوش
2: بس بلاش أذكرك شو صار فيك
0: ليش صار؟
2: لا خلص
0: طب خلص تحت الهواء
2: مش كل اللي ورقنا نكشفها شوفي
0: اي في هون عندك معلي المسامي بتحكي لك تغيرت مكانة كبير العائلة بشكل ملحوظ في العصر الحالي فلم تعد كلمته قانونا صارما
2: أيوة.
0: لا يناقش كما كان في السابق بل تحول دوره من سلطة مطلقة إلى دور استشاري وتوجيهي يعتمد على الإقناع والاحترام المتبادل بدلا من طاعة العمياء.
2: هي الفكرة ما كنا نطيع يعني ما كان في إشي اسمه طاعة عمياء بهداك الوقت بس بتخيل إنه هو كان موسوعة يعني هو الشخص اللي بدنا نرجع له باتخاذ قراراتنا. يلا كمل.
0: وفي عندك نجاة أبزنت
2: أيوة.
0: يسعد صباحكم يسعد صباحك يا نجاة
2: صباح الورد.
0: زمان كان كبير العيلة هو الكل في الكل كلمته سيف وقراره ماشي على الصغير والكبير في كل حاجة. اليوم الدنيا تغيرت والوقت اختلف الشباب صاروا مستقلين ببيوتهم وشغلهم وكل واحد صار يمتلك رأيه لكن هذا يعني ما لكن هذا ما يعني أن دور الكبير انتهى. كل ما في الموضوع أنه شكل الدور تغير بدل ما تكون سلطة وأوامر صارت محبة واحترام وبركة وحكمة نرجع لها وقت الضيق والأزمات الكبيرة. وأخيرا كبير العائلة بضل هو عمود البيت ولمة العائلة وصمام الأمان اللي بيجمعنا وما بنستغني عنه مهما دارت فينا الأيام.
2: الله يسعد صباحك يا نجات على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير، بونجور كوم، شو أخباركم؟ شو عاملين بعد 45 دقيقة من البرنامج؟ يعني إيه حكيهم؟
1: يا يوسف زمار بحكي لك وأنا
0: برضو ها شفته، أنا قلت له يقولكم صباح الخير.
1: خلاص يلا يسعد صباحكم جميعاً وجميع المستمعين والمشاهدين. يوسف زمار، وأنا 20 سنة تدخين وبفضل الله بطلته، وعمري ما حملت سيجارة جوا الدار ولا قدام أبوي، وأنا كنت متجوز عند أولاد. على فكرة هذا الموضوع بنطبق على والدي أنا.
0: يعني هو بيقول لك على فكرة الله يرضى عليك، صحيح نسيت أقول
1: ما قرأتهاش طبعا،
0: خلاص أنا قرأت
1: خلاص. طيب بشوف هذا حكي في والدي والله إنه يعني تقريبا حاليا عمره 50 سنة،
0: الله يخلي لك
1: اياه، اليوم لما يفوت سيد علينا مثلا او
0: بتفى السيجارة
1: يعني
0: عن جد.
1: والله اليوم مع انه الجيل الجديد هذا وقح ما بيعمل هذا الحكي فعليا يعني.
2: انت بلشت تدخن انت؟
1: انا يعني من
0: قدام الولد
1: ان شاء الله ما يكون على البث يعني.
0: لا موجود ايوه. طيب دكتور فراس بيقول احترام الكبير ما بيقلل من قدره، بس بيكشف عن يعني قديش تربيتك عظيمة وقديش انت اصيل، يعني انت مربع الاصالة مثل ما بيقولوها. ابو علي بيقول لي انغام الايام هاي النساء بتحلو بتربط، عشان انا عندي يعني فكرة اني انا الفظ هذا، يعني انا بحب الفظ كلمة النساء. تمام يا أبو، خلينا نربط ونحل ونربط، شو مالنا يعني؟ برضو إحنا عنا قرارات جميلة يعني. يا عبدالله الكل قاعد ببارك لك على الخماسية اللي صارت، بس عبدالله مش فضيلكم، عبدالله مشغول بالكندا اللي بدي يروح عليها. صلاح عبد العزيز صباح الخير. عندك عبود عفوري صباحو، كيفكم شو أخباركم؟ طول ما أنت منيح إحنا مناح. ويوسف بيقول لعبدالله خليك ببلدك يا عبدالله، الحياة صعبة. هذا التعليق لعمر، خليك ببلدك يا عبد الله، الحياة صعبة وبس، والله ما في بعد إيش
1: هواها
0: وحش فهمها. والله يعني شاطر. بعدين يا جماعة الخير بتصير هلأ فيها حق عربها، بزعل بزعل بدي عشائر بعدين. فارس محمد بيقول الله يسعد صباحكم، كان الأب كبير البيت، اليوم صار البعض يتعامل معاه كأنه واحد من الشباب. هلا مش غلط تصاحب أبوك يعني، بس تذكر إنه أبوك يعني مش يعني تذكر إنه هو والدك، له مقامه ووجوده ورأيه، حتى لا سمح الله مش يعني حتى لو لا سمح الله أنت ما بدك تأخذ برأيه، بس مش غلط تستشيره، بالنهاية هو ذا تجربة أكبر وأوسع. عبد الله بيقول لي انغامه لهلا مش عارف اي عمل ترند الثمانينات شو العمل. اسمع احكي مع احمد والله العظيم، لانه احمد ابو صبره هو اللي عمل لي اياه، انا ما تفاهمت معه يا عبد الله. ولا احلى اشي حطيت النص على الاي اي وما طلع لي الصوره، ما بعرف ليه، فمش عندي موضوعك والله. تعرف تعمل الترند الثمانينات؟
1: والله انا اصحابي عملوا لي اياه.
0: اتفضل عمر، اصحابه عملوا له اياه. يا شو بعرفني
1: والله، انا ما طلبت منهم مره واحده، لقيتهم بعتوا على الجروب صراحه.
0: طيب خلينا نشوف تمارا، مع احترامها لجميع الناس والمستمعين، هي بتلاحظ من بعض التعليقات على الفيس بعض الهجوم من الستات، وهذا بيعكس التربيه للاسف. شو انت بالواقع بيعكس اسلوبك على السوشيال ميديا، هاي مرايتك اللي بتعكس تربيتك، فهي نتيجه تربيه الاهل، فما تلوموا الابناء، لوموا الاهل على التربيه. صباح الورد 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة رادي حياة على الفيسبوك. ويوسف بيقول لي وراكي وراكي أنغام لتحكيها. والله يا يوسف
2: أنا معك يوسف والله،
0: يعني كنت يعني كان مش عارف شو بدي أقول، بس كتير حاولوا معاي، ما تتخيل قديش المحاولات، ولكن بقت بالفشل يا يوسف. لنشوف قديش عندكم قدرة صبر. صباح الورد أنغام، أنت بتقولي للسيد عبد الله، مين السيد عبد الله؟ قصدك عبد الله يعني، تسمعنا من كندا، راديو حياة صوتي يلامس القلوب، لسه ما سافر. أنا يعني أنا بقول له بس توصل كندا بتضلك تسمعنا، يعني أنا بهيئ له إنه هو بيضل معنا على السمع. فهي بتقول إنه الصوت يلامس القلوب ورفيق يومي لا غنى عنه، بيكتمل بتميزه بإطلالة أنغام. شكرا كتير لإلك وأميرة وهند وكل الطاقم واللي بضيفوا لبرامجهم لمسة من الدفء والمهنية، بتخلي المستمع مرتبط بالإذاعة بكل حب. ويسعد صباحكم عبد الله. اللهم اصحاب يعملوا له هذا الترند لنشوف كيف. ما لك غير احمد والله. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير يا انغام.
0: يا صباح الوردات
3: والسلات. يسعد صباحك.
0: والدولارات في عندنا ناس تتسافر حازم، فالدولارات مهمه.
3: الدولارات هاي بس عند عبد الله. هي لا
0: ما هو عشان عبد الله
3: ويوصلوا بالسلامة سالم وغانم. أنا بوقت تهيئ لي إنه على الجسر واقف
0: وناك، بس إحنا مشينا معه. أنا تخلص طلع
3: الضباح صح اللي بالخامعة بس يرجع.
0: بس هذا اللي بدك إياه حازم؟ واحد رايح على كندا بدك بس منه دخان؟
3: يا ست إن شاء الله إنه يوصل كندا سالم غانم.
0: احنا نكتر ما نقينا الله يستر.
3: هلا لو شو ما طلبت منه مش راح يجي يعني، لانه مش راجع بالوقت الحالي.
0: طبعا طبعا.
3: بدنا نصبع على عبد الرحمن الخروف الثاني، هي بده يبيد على نيوزيلندا الثاني.
0: ممتاز.
3: مش عارف ليه نيوزيلندا من غير كل المناطق اختار نيوزيلندا.
0: مش عارف
3: يعني صدفه بسمع فيها هاي.
0: مش حلوه نيوزيلندا حازم مالنا.
3: الله يحل ايام الله يحل ايامك.
0: انا كنت فيها بسنه من السنين.
3: نابلس احلى
0: طبعا. تفضل يا الله تفضل. صح صح صح. يلا قلنا شو
3: عبد الله شو بده فيه غير الثمانينات؟ ما هو قديم من غير هالواسطه.
0: مش كتير قديم، هو مواليد التسعينات عبد الله. ما انت قد انت وياه بالتسعينات.
3: حتى ولو شو بده فيه ترند الثمانينات اليوم. انا بعمل لك اياه يا عبد الله.
0: بتعرف تعمله؟ اعمل له اياه له من امبارح، بده يشوف شكله بالثمانينات. خلص
3: بجيب له باروكه من هذول تاعين الكيرلي، وبجيب له فيه جاكيت نهدي وعطيه.
0: اي حدا ما تغير يعني شكله بترند الثمانينات شو بيكون بالك قصد الاي اي انه احنا ختيرنا يعني عجزنا؟
3: هاي الاشكال ما كانت بقول لك.
0: وجهة نظر.
3: خربنا يبدل الحالة بس. طب منيح انه ما رجعنا على عصر الفراعنة ولا عصر ايش منيح.
0: على هيك الترند لازم ينعمل. شو قصدهم يعني على الثمانينات؟ لسه شباب. هينا مالنا.
3: الله يهدي البال الله يهدي البال. صحيح شو سؤالكم ما مشكوم.
0: الله يسامحك الله يسامحك يا حازم. طيب برأيك
3: من غلبك.
0: لا ابدا غلبتك رياحة. هل في كبير العيلة راحوا بسكوت بالشتاء بس؟ هل في كبير العيلة هل لازال كلمته مسموعة بهذا الوقت ولا تغير مع تغير الزمن؟ ضل في كبير عيلة ولا ما في؟
3: هلا والله امبارح طلع معاي شاب.
0: ايوه
3: الله يبارك لأهله بتربايته.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. حلو.
3: حدثنا قصة صايرة معاه انه زلمة كبير رايح يشتري دوك انه الساعة 10 بالليل، فماخذ موصله مع ابوه كاين، فبقول له حظ انت مش عندك اولاد؟ قال له عندي اولاد بس نايمين. قال له الله اكبر كيف اولادك بروحوا؟ فالشاب يعني يا دوب عمره 17 18 سنة. بقول لي احنا عندنا اخوي الكبير، فركزي مش كبير العيلة تبعهم، اخوي الكبير ممنوع ارفع عيني فيه وهو بحكي. أخوي الكبير ممنوع بوش سيدي ووش أبوي، وسيدي إعمامي وأبوي بحضوره كلهم ساكتين.
0: حلو.
3: فما زالت موجودة فيه القيم والأخلاق، ما زالت موجودة.
0: الحمد لله.
3: في نتمنيها. في بس في كمان المشكلة إن كبير العيلة بكون تافه في عيال. هو بكون تافه. كيف بدك تسيري مع هذا
0: الله يهديه ويصلح باله، شو بدنا نقول له؟
3: اللهم امين. الله يسعد صباح ابا سعد ابناء موسى ابو ناصر وابو احمد وكل صارخين خط الجبل الجنوبي.
0: صباح
3: الورد. وصباح عبد حبيشه ومشغله وعلى ابو النور ابو عيسى وعلاء ابو خليل وفارس ابو علي والكل، وابو سامر النجار اكيد، وحبيبنا ابو مصعب برضه. ابو مصعب ما زالت عنده هاي التقاليد والعادات. الله يطول له بعمر امه ويخلي له اياها.
0: امين امين يا الله. امين.
3: الله يسعدك. نهايه اسبوع جميله، وان شاء الله انه عبد الله الان بسافر بريحنا من البلد. صباحي خاص للكبير ابو محمد الباقر.
0: الله يسعد صباحكم. يا هلا اهلا يا حازم.
3: هلا بيك
0: يوسف. ابعث لنا صوره عبد الله نشوفه بالثمانينات. اقسم بالله عندي فضول، يعني انا بالعاده فضول شوي هيك، انا فضوليه. لا صح. انا فضولي مطفي بتقدر تقول. يعني هلا بس صار عندي فضول اشوف صوره عبد الله. طيب تمارا بتقول مين اللي قصده نرجع للزمن الجميل والعفوية بدل عصر النفاق والكذب ولبس الأقنعة والمصالح؟ هاد كان قصده ترند الثمانينات. طب وترند السبعينات والستينات لسه هديك الحقبة الزمنية كانت أحلى من الثمانينات، يعني مش هالقد عجايز مواليد الثمانينات يا جماعة الخير، كتير كبرتوهم. ناخد اتصال، شو رأيك أنت عام؟
4: يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سلام ورحمة الله.
4: كيف أنتم وأنت وهذا البرنامج الحلو اللي عمالكم تذكروه بترجعونا لزمان زمان. شوفي لما إله كبير ما أيوة. إله كبير.
0: أيوة.
4: وبعدين لما بكون فيه كبير وفهمان الكل بلتجئ له، سواء الأسرة أو حوالين الأسرة، حتى أمرار الجيران والحبايب بقولوا ما إن إلا أبو فلان كبير وفهمان وبدنا نفوت نحكي له. ويحل لنا يعني بالثقة التامة. وفي منهم كبار بالسن أو مش كتير كبار، بس فيش ثقافة قوية لحل المشاكل، فبيستوعبوهاش الجيل اللي جاي.
0: أيوة.
4: وبيقدروش يجاوبوه احترام بشخصيته.
0: أها.
4: واحترام إنه هو هذا الرجال يعني وإلى قيمته. يعني صعب صعب ترد فيه. هلقيت لما بدهم يروح على جهة ولا على روس كان يقولوا بدنا كبير اللي يطلب، لأنه في مقدمة للكبير لما بده يطلب بنت الناس جاي يروح يطلب لابن الناس.
0: طبعا
4: ما بتصبع واحد خربوش وشو هذا اللي جاء لي، فبدهم واحد متقن يعني يعرف يحكي. فأنا بحب أحترم الكبار، بس ولا جيل اليوم يعني الكبير بتناقش بس مش دائما الكبير بتأمل نقاشه. يعني بتحسس ان انا بطلت افهم انت بتفهم. هو مش هو لما بيصير ان نعمل لا يابا او لا يا احج او لا يا شيخ، انت بتفهم بس انا بحكي لك وجهة نظري. ما بقول عنك ما بتفهم وما بزيحك عن الوضع اللي انت فيه واحترامك، بس بلكن الجيل اليوم في ثقافة ممكن انه يبدي رأيه.
0: أوكي.
4: يا بتصيب يا بتخيب. بالتراضي بلسان الحلو. وفي جيل حبيبتي الكبير يعني بديش اقول لك بعد عمر طويل لما بموت بقولوا هي الابن الكبير اللي حامل اسم الاختيار اللي مات. فبتلاقي شخصيته ضعيفة، قال هو كبير العيلة لازم يشاوره. فبيطلع لك واحد من اخوته مش الكبير اللي اصغر من الكبير شوي. هو الذكر بعد بالدار، هو اللي بمون، هو اللي بشور، هو اللي بيحسب حسابه، وهداك بقول لك ايه ولا قيمة انه كبير.
0: ايوه.
4: طب ليه؟
0: ليه؟
4: احنا ساعدناه ان نحطم هذا الانسان ولا لازم نمشي لقدام؟ يعني ما بصير. في كتير عوائل بيكون الكبير مهمش. النائب اللي تحتيه لأصغار أزعر يعني شاطر بيعمل اللي بده اياه، باخد اللي بده اياه، باخد حقه وحق غيره، امراض باكل حق يعني من هون من هون. الكبير اذا ما كملش تعليمه قعد في رزقة ابوه، عرفت كيف؟ بده يتحمل مشان يصرف بقيه الاسره، بروح عليه بصير بالعجز ياخذ مصروفه من اخوه، بقول لك من حقي، بس اخوه ما بعطيه حقه صح. اكله. انا من رايي هذا برضه حرام. يعني انت يا حاج يعني الواحد لما بموت حاسس حاله انه بده يموت، انت بتعرف انه انت فهمان وهذا شخصيه ابنك اللي بده يسلم من وراك مش قويه، امنه. أمنا من شان ما يروحش هو وعائلته ضحايا ويصير يكرهوا بعضيهم.
0: أيوة.
4: ولا هلقيت واحد بقول لك عم استلم المال هو لازم يكون بإيد أبوي. مش حد شحدة منه. ليش إيش حد الخلف أباك لك ولا أخاك؟
0: صحيح.
4: مزبوط ولا لا؟ فهذا الكبير إلى دوره. ولا حد الآن يا حج حتى وأنت بتبقي ممارقة بتحاولي إنك تحترمي. بحز يا حج طريق شوي يا حج، امسك بايدك، هات الظرف اساعدك، هات اطلعك عن هالدرجات، يعني له احترامه.
0: صحيح صحيح مزبوط.
4: فانا بحترم كل واحد كبير، بقى انا بقول ما له كبير ما له تدبير، كبير له فعل فعال. اما احنا اليوم جيل اليوم ما خلانا هوش كبير الا اللي بيعرف الاحترام والواجب.
0: ايوه.
4: اما في جيل اليوم يا زلمه اسكت يا غب اسكتي انت شو بعد فكعت بكبار مي، هذا بس واحد اثنين ثلاثة بدك تقتنعي فيه وما تقتنعيش، والرجال اللي قاعد همتيه وسكتيه ما خليتيه وشوفته، اذا ليش جايبه؟
0: صح.
4: ليش
0: مزبوط.
4: قاعد انت وياه؟
0: مزبوط صحيح.
4: هي اللي اجاك
0: بعين الله. شو بدنا نسوي؟ يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك طبعا، لأنه أنت من الجيل القديم. إيه قصدي يعني الجيل اللي تربى أنه يحترم الكبير. أنا ما قصدي أنه الجيل الجديد مش متربي أنه يحترم.
2: لا مش متربي الجيل الجديد.
0: شو موديل قديش؟ 2008؟
1: لا مين 2008؟
0: 2007؟
1: 2010 12
0: تفضلي.
1: لا بمزح باش تصدقوا.
0: يعني بوبو عمر يعني بوبو ما انت في 2008 بتخيل.
1: لا لا 2007
0: 2007 يعني كبرت يعني فرقت يعني 8 عن 7 ناخد اتصال. صباح الخير.
5: يعني انا رجع نصبح عليك يا انغام.
0: ارجع صبح علي ولا اسمع لا بقلك الثمانينات ها.
5: ويسلم ايديك يا يوسف للأمانة. يعني انا حبيت الصورة وحطيت الاغنية على السريع يعني
0: كمان
5: نقيت حالة الفيسبوك يعني هلا انغام.
0: ايوة
5: عادي شوفيها بس شوفي الاغنية انت رقص
0: يلا
5: لانه للأمانة لا بقتلي انا هذه.
0: وين اشوفها طيب هلا بدك تقولي اياه ولا انا اروح ادور عليه؟
5: خلص ما هو فيس موجود عندكم
0: على يلا بيحي. والله هلا افوت اشوف عامل. استنى شوي
5: حطيت الأغنية الأمتع لقلبي يعني أنا طيب. اللي بتلبق لي أكثر إشي.
0: ماشي هلأ نسمع يلا.
5: وبدنا نتشكر يوسف شكر كبير لأنه هاي التكنولوجيا والله ما بنعرفها
0: والله ولا أنا. أحلى إشي بالموضوع أتعلم على إيش اسمه التيك توك. تفضل
5: يا أنغام. هذه شغل 2007 و 2008 و 2006 و 2003 إحنا خلينا على الأداري.
0: ماله الأتاري يعني ماله ماريو ماله والله كانت جميلة.
5: خلينا على الأتاري بحكي لك برجع بقول لك أنا الإكس بوكس بكرة ابني إذا حكى لي شغل لي إياه.
0: بس ما هو اسمع بعد تفكير مطول بالموضوع بحس لازم تعرف تشغل عشان يعني مش عشانك أنت قدام لازم. ابنك عشان هيبتك
5: لازم. ما هو بالضبط. ويعطيكم ألف
0: أهلا عمي. أهلا
5: صباح والله تسمع ردك على الراديو على الفيديو.
0: يلا ماشي حاضر. يسعد صباحكم أبو الناصر. سمعونا الصلاة على النبي أولا عليه أفضل الصلاة والسلام واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كبير العائلة مش لازم تكون كلمته أمر مفروضة على الجميع بس لازم تضل كلمته مسموعة ومحترمة. زمان كان كبير العائلة مرجع في حل الخلافات ويعني وإنه كيف يجمع الكلام. اليوم تغير الزمن فبالتالي أصبح لكل شخص إيش رأيه وقراره. هذا ما بيعني إن إحنا نلغي دور الكبير أو نقلل حتى من احترامه لأنه هيبته الحقيقية لكبير العيلة مش بالخوف. الهيبة الحقيقية بالحكمة والاحترام والعقل الرشيد من عندي هاي. وإذا كان كبير العيلة صاحب عقل وحكمة بيجمع وبيجمع الناس مثلا بدل ما بيفرقهم فبالتأكيد راح تضلها كلمته إلها وزن حتى بال 2026 يعني حتى بهذا الزمن لسه عنا أزمنة ممتدة. في عندك 2027 2030 فهل رح يبقى كبير العائلة موجود ولا لا؟ صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وعبد الله يعني إن شاء الله منشوفك بهولندا وعارفين هولندا وفلوس هولندا أو إذا بدك مثلا رايح على كندا. ما أنت هلا هو شو حط على تتذكر الفيلم بالضبط وما ما هي الحقبة الزمنية حلوة يعني تمانين جميلة جدا. ما بعد ذلك لا ما فيها إشي ممتع. أنا بالنسبة لي بعد 2000 لسه مش بعد 2007 عشان عمر فبعد 2000 عن جد اختلف. قلت لي مواليد 2008 أنت يعني أنا كنت سنة تانية جامعة
2: 2007
0: طيب يعني كنت سنة أولى جامعة يلا
1: 20 سنة من العطاء.
0: مين هاد؟
1: أنا 20 سنة من العطاء
0: بس أنا الشهر
1: الجاي من سنة.
0: طب أنا قديش أقول عن حالي؟
1: قديش أنت؟
0: 12 سنة من العطاء.
1: يسعد صباحك
0: أنا موقفة على 12 أصلاً 12 سنة من الوجود في الحياة موقفة على 12 سنة أنا يا عمر.
2: أنت عرفت اللي قديش 20 سنة العطاء؟
0: إحنا 12 سنة من العطاء. لا 12 سنة من العطاء ليش هيك عملتي هاند؟
2: ليش
0: ايش بالضبط؟ ايش فرق 3 سنين؟ توكلي على الله، توكل. طبعا العمر مجرد رقم. عمار الثوب الكبير غالي، مش اي حدا بلبسه، واللي بده يعمل كبير بوسع باب داره،
2: يوسع
0: باب داره. هو كاتب بوسع.
2: هلا هو مش اي حدا بلبق له يكون كبير،
0: انا قصدي انه هو كاتب بوسع.
2: لا لا هو بيوسع.
0: اوكي تمام،
2: بوسع هو هيك المثل،
0: بيوسع باب داره. اللي بده يعمل كبير يوسع باب داره. صباح طيب، ماشي. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3. هاي ابن عم يحتاج بيقول ما حدا بيحكي على جيلنا، كل واحد بيحكي على جيله. ابن العم أنا وياك من نفس الجيل. فصباح الخير 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: قول، حسيتك بدك تقول
1: اصبح عليهم. انا كمان إيه؟ مره
0: فاجأتني.
1: يسعد صباحكم، صباح مشاهدينا أيوة. ومستمعينا على 100.8
0: عندك حياة دوت بي اس،
1: حياة دوت بي اس، وعلى الرقم كمان.
0: وإذا بدك تقول قناة راديو حياة على التليجرام،
1: قناة راديو حياة على التليجرام.
0: والرقم حفظت الرقم ولا لا؟
1: لا لسه
0: عادي، أنا برضو أنا طولت لحفظت.
1: 2379143. أنا بحفظ بسرعة.
0: شاطر، نعطي نجمة راديو حياة. طيب، في كتير من البيوت الفلسطينية بس تصير مشكلة، كلنا بنسمع كلمة خلينا نرجع للكبير. كبير العيلة هاد ممكن يكون الجد، ممكن يكون العم، ممكن يكون الأب، أو الأشخاص الأكثر يعني رجاحة عقل، أو الأشخاص الذي الشخص اللي بيملك العقل الرشيد. هل لازال موجود فعليا؟ هل لما تصير يعني هاي المشكلة أو وهذا الصراع بين العيال، هل لازلنا بنلجأ للشخص الكبير ونقتنع بكلامه وكلامه وقراره سيف ولا لا؟ 2379143. وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. طبعا
2: يعني لازم احنا انه نحافظ على الاشياء، ما نخليها انه تختفي.
0: صح طبعا،
2: عن جد عم بتغير المجتمع كثير لما بتختفي هاي العادات الايجابيه
0: اللي عندنا. هي عادات حلوه، ما بعرف ليه بدات يعني تتقلص.
2: يعني هي عن جد بتمثل الاحترام.
0: صح
2: بدفيره يعني.
0: مزبوط. حنين حجازي، صباح الورد، ايش كنت بدك تقولي؟ أكيد طبعا طبعا. مجد الخليلي، صباح الخير. أم كريم، صباح الورد. كمان عندنا نضال درويش، صباح الخير. أشرف، صباح الورد. محمد عنتري، صباح الخيرات. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أماني كانت عم بتقول في أي عيلة، يعني هو تعليق ناقص صح، في أي عائلة لا يوجد رجل رشيد معناها عائلة غير مكتملة، هيك بدك تقولي؟ يعني بالضبط. أم أيمن، شكله على كلام أم علاء، والله يسلم تمها أم علاء. تمارا بتقول صرنا متزوجين ونحترم أبائنا ونرجع لهم، الكبير بضل كبير لو صار 1000 سنة منضل إحنا صغار، بدنا حدا يرشدنا. أهلا يا تمارا، صباح الخير.

0: إيمان صبرة، صباح الورد أحلى أنغام، صباح الفل أحلى أمونة، طبعا هي أخته لأحمد. صباح الخير،
1: يسعد صباحك أكيد ولو
0: مؤمن الخراز، صباحه يا مؤمن. وين هالغيبة ليكون أنت الثاني في في في اليونان مثلا وإحنا مش عارفين؟ أيوة يعني عليك شطورة. محمود حبيشة وفلاح ورامي ومؤمن. لا بطلطلوا أشغال مش فاضيين يعني، بتعرفي وضع البلد وهيك وأشغال و... بالثمانينات طلعت موضة الهبة صح؟ وهي تنذكري كاساندرا؟ كانت الشوارع تفضى وقت كاساندرا. بس قديم كاساندرا صح؟
2: كاساندرا
0: بالزبط.
2: احنا واعيين مضبوط كنا
0: يعني. كانت تفضى الشوارع وقت كاساندرا مسلسل. انت ما بتعرف كاساندرا اكيد؟
1: لا والله ما.
0: باهرة يسعد صباحكم، شو رايك تحكي؟
1: يلا
0: يلا
1: باهرة الشيب، يسعد صباحكم، يسعد يسعد صباحك يا رب. كانوا الكبار من زمان كلمتهم مسموعة، كانت البنت لما تنزل من عند من ايه لما تنزل من
0: لما تزعل من زوجها
1: لما تزعل انا بلش عيوني زغويل
0: معلش صاحي من النوم
1: لما
0: تزعل من زوجها
1: الجد والعم والخالي يحلوا الموضوع ويرجعوها لبيتها اليوم على المحاكم والانفصال على طول، الله يحماهم بعين الله. يوسف زمار اللي برا البلد بفكر كيف يرجع، واللي بالبلد بدور على طريق يطلع. مساعد بدها أغنية حلوة يا بلدي،
0: صار بدها أغنية حلوة يا بلدي، كلمة وحلوة وكلمتين.
1: هلا منشغل لك إياها يا يوسف.
0: أيوة
1: زمار. لا لا أنا أصدع الفاصل.
0: تمارا
1: تمارا بعارة البيت اللي ما في كبير ما له تدبير بصير البيت خراب. بقول لك يوسف عليوة أحلى من كساندرا.
0: والله
1: عليوة بعرفه، شايفه.
0: أنت بتعرف عليوة
1: والأيام بعرفه.
0: أنت كيف تعرف عليوة؟
1: بعد حضرته.
2: طب هذا يسأله على
0: وأبو الهنا.
1: أبو الهنا بعرفه، شو بس عليوة بعرفه.
0: تفضل يوسف، شايف الجيل إيه؟
1: عليوة اللي كان عنده بنات و.
2: اسمعي هذا
1: هيك شعره كشة.
2: هذا نحكي له أفلام كرتون كانت على وقت ممكن
0: أكون يعرفها. استني شوي. بس استني أبو علي بيقولي كساندرا على أيامكم كانت أنغام، إحنا ما لحقناها كيف يعني؟ لحقتها أبو علي مالنا، إذا كانت على أيامنا أكيد أنت ملحقها. طبعاً أنا بمزح يعني. حسن حبيش يسعد صباحكم جميعاً. ليلى هريش كمان كانت عم تصبح علينا.
2: زينجا ورينجا بتعرفها؟
1: برضو بعرفها. والله بعرفها. هذول بحكوش
0: سمبل.
1: سمبل لا بعرفوش. سمبل سمبل إيش هو؟
0: سمبل طبعا الشمسية. سمبل
1: هذا بعرفوش، بعرفه بس ما عمري حضرته.
0: داي الشجاع.
1: مين؟
0: داي الشجاع.
1: لا بعرفوش. بعرفه.
2: ليش أنا كنت أقول لك بعرفه مع إنه نفس الإشي يعني؟
0: الشجعان الثلاثة.
1: لا.
0: أنت مش حاضرة. عبد الرحمن.
1: لا.
0: عنجد.
2: سالي.
1: سالي بعرفه.
2: إيش؟
0: أنت مش حاضرة. أنت نص طفولة. أبصر وين كانت طفولتك الباقية؟ أنت مش حاضرة. ما انت لا انت يعني هو حاضر اللي انت عم بتقولي له اياها، انت مش حاضره اللي انا عم بقول له اياها. عرفتي؟
2: لا انا حاضرته.
0: حاضره ده
2: بت...
0: انا قصدي لا كده اقول لك انت حاضره اللي انا عم بقول له اياها. بجوز انت هاي الرسوم اللي قلتي له اياها هلا يعني هلا هذا الجيل فعلا عم بحضرها يعني. ليلاس بنت اخوه بتحضر بيلو سباستيان، بتعرفه؟ بجوز من اهله عرفها او كذا. يلا كمان رسوم قولي له.
1: هي بقول لك السيدة ملعقة،
0: تعرف
1: سامع فيها بس ما عم رحضر.
0: هي أحلى سيدة. مجنن.
1: عدنان ولينا بتقول لك تمارا
0: أكيد بيعرف عدنان ولينا.
1: أكيد ولا أبوي مغرم بعدنان ولينا،
0: أنا بموت على عدنان ولينا. يلا
1: أم عمر أبو الح.
0: بتعرف ليدي ليدي؟
1: لا
0: ما بتعرف ليدي ليدي عن جد؟ حبيت. كويس كويس.
1: برضه لا.
0: طبعا.
2: يعني اسمك لما تحضريها ما تحسيش بالذنب.
0: لا بالعكس كنت استفيد بين الملاقي.
2: هذا اللي حلمي منها.
0: طيب شو كمان يلا.
1: هي أم عمر أبو الحياة بتقول لك يسعد صباحكم كل خير، الكبير في عقله أو فهمه مش في سنه. صحيح. أنا معها بهاي النقطة يعني. مش شرط إني 2007 أكون.
0: تعرف جزيرة الكنز؟
1: لا.
0: جراندايزر بتعرفه؟
1: آه.
0: بتعرف جراندايزر عن جد؟ طيب سندباد، مغامرات سندباد.
1: ما عمري حضرته بس بعرفه.
0: علاء الدين
1: برضو ما عمري حضرته بس بعرفه.
0: صاحب الظل الطويل.
1: لا
0: لا. بتعرف الجدي أباد؟
1: لا لا لا
2: يعني.
0: حبيت الفقرة يلا لعنده. طيب
1: تعرفوا اللور؟ بعرفهاش هاي صراحة. وهاردي عبير
0: رغيف، الرغيف العجيب بتعرفه؟
1: حكيت له عنه.
0: ما هاي أبو الناصر أنا بس والله.
1: مين في أشياء تانية؟
0: بنكي وبرين. تعرف بنكي وبرين؟
1: سامع فيهم والله بس ما كنت
0: بنك بانتر. بنك بانتر
1: هذا الزهري.
0: النمر الورد. الزهري.
1: بعرفه. برضو بقى بحكي
0: سوف سوف ندمر العالم. بنكي وبرين ما بتعرف؟ تيمون وبومبا.
1: لا
0: ما تعرف تيمون
1: على فكرة وبومبا. أنا جيب أي شاب ما أتوقع يكون يحضر كرتون يعني. أنا ما كنت أحضر كثير.
0: نعم نعم. بس قولي لي بس
1: ما بعرفش. بعرفش اذا نفس اللي ببالي.
0: طيب
1: بعرفش اذا نفس اللي ببالي بقول لك بس بتوقع اللي ببالي جديده في لونا.
2: لا برضه مع كنا
0: نحضرها في لونا.
1: قديمه هي في لونا. بعرف فكرتها
0: والله. بتعرف شو اسمه هدول الثلاثه اللي انا بحبهم نسيتهم الاربعه ثلاثه بيز. طيب يلا كمان عنا تعليق. جاكي بتقول في فجوة زمنية كبيرة بين قبل ما تتذكري اسم الرسوم يعني بين الجيل اليوم وجيل أجدادنا. الجيل الجديد اللي مواكب كل هالتطور بكل أشكاله، والجيل الأكبر منه اللي غالبا هو التسعينات أو الثمانينات اللي عايشين بين الماضي الجميل وزمن التكنولوجيا، وجيل أهلهم اللي تأقلموا على التكنولوجيا، وضل جيل أجدادنا اللي لسه يعني عالقين بهذا كذا. والله إحنا اللي عالقين والله. حتى على مستوى جمعة العيلة بتحسوا إنه الكبار صاروا مهمشين إلا من رحم ربي، بيكونوا عم يطلعوا علينا وكلنا مسكين هالجوالات، ومنيح إذا تذكرنا إنهم موجودين بيننا. حتى إذا حكوا وعبروا عن رأيهم بتحسوا الجيل اليوم بيشوفوا كبير العيلة إنه دقة قديمة، وقليل كتير اللي لسه عم بيرجع لكبار العيلة وبياخدوا مشوراتهم. السنافر يوسف بيقول لي أنغام إرحمي مواليد 2007 رجعتي 20 سنة.
1: في سالي كمان.
0: سالي
2: ساندي بيل.
0: ساندي بيل
1: سامع فيها
0: برضه. تعرف ماوكلي؟ روبن هود
1: ما حضرتوش.
0: طيب بطوط
2: أنغام خيالي ساندي بيل بسنة 1981.
0: استني بطوط ميكي.
1: ميكي ايش؟
0: ميكي ميكي
1: بعرفه ماوكلي. بس ميكي لا هذا ما والله ما تشرفناش فيه.
0: خذ الاتصال لنشوف.
1: صباح الخير.
3: وين شايفه ماوكلي؟ فهمنا.
0: ولا شايفه ولا شافه ولا عرفه ما هو.
3: شو في قلبة الحلقة شو اسمه؟
0: مش عارفة. هند بتقولي تعالي نقول له عن رسوم كنا من شو بعرفني أفكار هند والله.
3: قديه كان يشتري الخمس بسكوتات؟
0: قديش كنت تشتري الخمس بسكوتات؟ أنا أصلا جوز ما بيعرف الخمس بسكوتات. مالك انقرضوا هدول.
3: تعرف الخمس بسكوتات؟
0: ما بتعرف الثلاث بسكوتات وراس العبد اللي بنص شيكل؟
1: نعم
0: رأي شفت يا
3: ثلاث بسكوتات وراس عبد كنا ناخد منه.
0: والله بنص شيكل كانوا. هلأ نص شيكل عليهم الله بتسكتوا.
3: والأجارة تعطينا فيها حبة شعرابي.
0: والله صح. وحبة بسكوتة كمان.
3: وبسكوتة وشو بعرفني بس هذيك الأيام حلوة.
0: طبعا.
3: كان في كمان شو في كان انت نكشت الماضي كله هزيم الرعد.
0: بتعرف هزيم الرعد؟ بتلعب بيعرفوا هزيم الرعد.
3: حلو تلتبيس هذول.
0: بتلعب بيعرفوا تلتبيس.
3: تنكي وينكي.
0: تنكي وينكي دبسي. لا لا. بو.
3: ايوه.
0: مثلا بتعرف سنافر؟
1: والله في حدا بيعرف شو
0: السنافر؟ هي حاضر. لا بتحس السنافر مشهورة.
3: هلا السلفين اللي قبلنا كان عبلي وسيبستيان.
0: جراندايزر بتعرف جراندايزر انت؟
3: جراندايزر في برنامج الحصن كان
0: بتعرف الحصن؟
1: لا
3: من الساعة 7 يضل يلعبوا للوحدة الظهر.
0: كان كتير حلو. وفي هاي القلعة اللي بإحدى
3: الدول،
0: القلعة
3: تعرف
0: القلعة
3: الكابتن ماجد
1: درجان، هاي الأشياء
3: كانت أيام يعني حلوة.
0: والله يا حازم مظبوط.
3: أي الله يرحم هذيك الأيام، كانت أيام بساطة والكل هيك، نفسنا نرجع فيه. إحنا علقنا بذاك الزمان
0: والله، والله إنه إحنا معلقين. والله
3: يعني بتضلش تتجاوز يعني قد ما هذا إله يعني، بكل قاعدة بكل صورة ذكريات بتكون للزمن اللي فات.
0: والله مظبوط،
3: للأيام اللي راحت والأيام اللي مضت.
0: صح صح.
3: يعني شو أقول لك كمان، المكاتب ومش مكاتب وهاي الأمور وطوابع بكتب بالهوية، كان الواحد مكتوب إذا مسلم ولا مسيحي. اليوم بطلت تعرف دين حدا.
0: كله فلسطيني. ما عليك انت، ما عليك غطرش.
3: بما انه اليوم خميس وترفيهي، اذا في امكانيه اختنا مساعد على الهندسه الاذاعيه والهندسه الصوتيه تحط لنا اغنيه بابا روفيل.
0: بتعرفها بابا روفيل؟
1: اكيد.
0: بابا روفيل بذكرني بمقداد الخياط. الله يسهل عليك يا مقداد، صباح الخير.
3: الله يسعد كل اوقاتكم.
0: اهلا اهلا،
3: ان شاء الله بكره جمعتكم مباركه.
0: علينا وعليك. يوسف بيقول لسه في عصير فروتي بالبلد. يوسف، في عصير فروتي بالبلد. بتعرف العصير فروتي؟
2: بتعرف البؤساء؟ طيب
0: زينة ونحول، بتعرف زينة ونحول؟
1: هذا البؤساء كتير حلو،
0: الرواية أحلى. زينة ونحول
1: بعرفه. بس ما حضرته.
0: زينة ونحول بتعرفه؟
1: بعرفه بس ما حضرته. طيب. أنا بس سامع في أسمائهم بس ما حضرتهم.
0: مين جا؟ مغامرات ساسوكي؟
1: لا لا لا،
0: تعرف ساسوكي؟
1: هذا مرة عملوا له مش عارف فيلم طويل
0: كثير. مين جا؟
1: ما بعرف.
0: يلا
1: ما كنتش مغرم من التلفزيون أنا. مش عارف.
0: ما هو ما في إشي يجذبك تحضر.
1: لا لا، إيش هي الإلكترونيات اللي كانت موجودة بـ2007؟
2: لا لا ليه،
1: إيش هي؟
2: إيش شو هي؟
0: كانك فيسبوك؟
1: طيب فيسبوك، بس إيش الجوال اللي كان موجود؟ يعني كان موجود مع الطفل الصغير جوال.
0: شو بعرفني أنا بـ2007 كنت ثانية أولى جامعة، ما بعرف. ماما كان يعني كان معي هذا القديم انا والله. أنا بعدين أنا يعني كبرت صار معي جوالات ثانيه.
2: بتذكر كنت احضر يعني لانه يعني ساعه 2010 كنت اتذكر احضر هذا ريحانه ومش ريحانه مع
1: طب مثلا احكي،
0: تعرف سبانك؟
1: لا لا، بس اسالك سؤال. بعد 20 سنه لما بدك تجيبه طفل مواليد 2026 ايش بدك تساليه زي هيك سؤال؟
0: ما عنده ذكريات. ما هذا اللي بدي اقول يعني، هذا
1: يعني
0: اللي احنا عم نقوله.
1: اكبر على
0: احنا صنعنا ذكرياتنا بالضبط. هذا الجيل ما عنده ذكريات.
2: بيحكي لك اليوتيوبرات
0: والفاشينيستا وهذا
1: شيء تافه صراحه.
0: بالضبط، هو لانه ما عنده ذكريات. احنا عندنا ذكريات، احنا صنعنا ذكرياتنا. انا مثلا هلا الرسوم الجديده هاي اللي طالعه عن جد ما عندي
2: اصلا،
0: ما في معنى، ما في قصة.
2: ما بتحسي انه يعني في مثل هذول اللي كنا نحضرهم؟
0: بتعرفي مغامرات سبانك حضرتي؟ حلو صح؟ شوف انا فعلت انا اكثر.
2: قعدت ادور على ساندي بيل، بطلع انا انه على التواريخ المعموله فيها بائع الحليب، بتعرفيها؟
0: ولا طبعا
2: تخيلي ب 75 معموله.
0: قد ايه؟
2: ماروكو
0: قد تعرف ماروكو؟ يا الله اسمعي، بس كبرت عملت الغرة نفس ماروكو انا. ما علينا. تعرف الهداف؟
2: رابح يا كابتن هداف.
0: تعرف الهداف؟
1: في واحد تاني، في واحد
0: كابتن رابح وكابتن ماجد.
1: هذا بعرف كابتن ماجد، بتوقع اجدد من هذا رابح.
2: تخيلي فلونا بال1980.
1: طبعا فلونا حضرته.
2: ساندي بيل بال1.
0: تعرفي فيردي؟
2: لا
0: لا، نحلة هاي اللي منقطة أحمر. صارت الحلقة أنغام وهندي يا جماعة.
1: صارت الحلقة عمر في واحدة قبل شوي مش عارف
0: يوسف،
1: يوسف
0: بيقول
1: يوسف زمار وعمر صار محتوى الحلقة ورا.
0: يوسف موجود، يوسف يعني تنذكر وما تنعاد. لما كان والدي بالمستشفى بشهر 1 السنة، هو كان في محل دكان صغير جنب المستشفى ببيع هذا العصير. يعني ما بحب أقول لك كيف كانت سعادتي بس لقيته. وبيقول إحنا ما كان في نت ولا جوال ولا أيباد ولا لابتوب، كل الوقت كان لعب بالحارو سبيس تون. جمانجي أنا ما كنت أحبها كتير، جمانجي عبد الله لا يعينك يا عمر. يا أنغام زمان العلكة لها طعم تاني، الفروتي طعم تاني، كل شيء. بس تعرف عن جد هلا يعني مش زي قبل، البنات على الأكزة والولاد على البنانير. رح يا عبير بزعل، أنا كنت ألعب بنانير برضو. ولا كنت ألعب بالحارة بنانير، تعرف تعرفها؟ طيب عبد الله بيقول بعدين كنا عايشين على الأنتين. آه والله زبط الأنتين، المحطة مش واضحة، روح شمال يمين.
1: والله ما أنا مواليد 2017، مالكم؟ طب ماشي جديد برضو.
0: عصب عمر.
1: بس يعني لحقت الأشياء القديمة.
0: أهلا يا فايق، توم وسور وزينجو ورينجو قلنا له، والمناهل قلنا له. أنت عمر من جماعة التيك توك، أنت محتوى الحلقة
1: مين
0: اليوم.
1: مين كاتب هيك؟
0: عبد الله.
1: لا أنا مش على فكرة، أنا ما بفتح التيك توك بالمرة.
0: ما بفتح تيك توك هيو بقول لك. طيب يا صباح الخير للجميع، ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. مش عارف شو اللي بيخطر في بالهم بالنص الأخير من البرنامج، وشنا نسمعهم.
2: سمعتي حازم شو بقول لك؟
0: سمعت حازم.
2: قال
0: باي نسأل الله عمر إذا حامل لانش بوكس. هلا بزعل، ما بدنا هذا السؤال.
1: الله يرحم أغضبني.
0: الله يرحم السندويش اللي بالكيس، ولا ضليت بالجامعة وحط سندويشتي بالكيس. اسمع، حتى لما عملت الماجستير كنت أخذ أكلي بالكيس الصراحة. والله بالكيس، شو بدي أعمل؟
2: أنا مثلا سعد وعبود ما بيرضوا منهم ناش بوكي، ما بيرضوا. يعني شو أنت، شو هالهبل هذا؟
0: يوسف يقول إذا برشلونة كنا نحضرها على عمان الرياضية، لا اشتراكات ولا غيره، بس كانت عندك مهمة الأنتين.
2: أنا بتذكر إذا كان بس في فيلم يوم
0: جمعة على التلفزيون الأردني
2: أو على الإسرائيلي،
0: أو بالضبط أو على الإسرائيلي، هي هاي القناة كانت تيجي.
2: بس كان في يوم الجمعة
0: بس على الساعة 6 صح.
2: يعني يا عمر إحنا كثير.
0: حازم بيقول الكيس كان يضل معاه للخميس، يسلمه بياخذ جديد. والله يعني ممكن نضلنا نحط سندويشتنا بكل مرة بكيس جديد. بعزك حسن حبيش بل وسباستيان يا أنغام، حكينا له بس نسيت. بتعرف بل سباستيان؟
1: والله نسيت شو جاوبه.
0: خلص يلا. ما هو خلص عشان صار محتوى الحلقة. بتفاعلوا على القديم واستمعينا. يت صباح الخير.
1: ايش فتح هذا الموضوع؟
0: بتعرف شو اسمه؟
1: ايش
0: اسمه؟ باباي. بتعرف باباي؟
1: اكيد اللي باكل سبانخ.
0: اي اللي باكل سبانخ.
1: بعرف ايش، بس
0: اعطيك زيتونة.
1: زيتونة صحيح.
0: يلا هند الموضوع عندك صار هلا.
2: شو هو؟
0: حطي لنا اغنيه هند اذا سمحتي.
2: في اغنيه بدي
0: رجعت الشتويه. يلا

0: زيادة يا
1: في عبير مبروكة ما حدا علق بتعرفوا لوريل وهاردي
0: الثنائي الطائر بجننوا
1: ام العبد
0: ما انتبهنا بنكون على التعليق بنعرفهم طبعا
1: توم وجيري وساندي بيل على فكرة توم وجيري وشون ذا شيب كان الاشي المفضل عندي
0: شون ذا تفضلي مواليد الالفينات
2: في حدا حكى عن النرجة
0: ما انا قلتها
2: شو كنا نحب فيه
1: ايش هون
2: احكي انت ما مش حاضر صح
1: مش عارف صراحه
0: بتعرفوا شو اسمه
2: بيتزا هم كانوا
0: بيتزا بطريقه
2: كان يعمل البيتزا بطريقه يعني احنا تعرفنا على البيتزا من النينجا ما كانت معروفه
0: بتعرف النمر المقنع عن جد كنت افكر لحالي اللي بحضره
2: لا بجنن
0: نعرف النمر المقنع اكيد لا
1: على فكره
0: خلص سكتت والله ما راح افتح تمي طول الحلقه يعني
1: في تماره في تماره بعاره بتقول لك جميل وهناء وضيعه ضيعه على فكره بحضرها يعني
0: ما هو كل يوم مش بحضرها. قديم
1: ماشي مش قديم بس بحضرها يعني
0: يعني هو مش شيء
1: طيب
0: قديم
1: مرايا
0: ولا لا هلا بنحضرها والحلقات الجديده مش حلوه يعني انا حضرته لجزء معين بعدين وقفت
1: مسلي صراحه
0: أوله قديمه كان أحلى من جديده وفي بات في باتمان تعرف باتمان
1: أكيد.
0: باتو مات ما بعرف إذا بتعرفه
2: هذا
0: جديد صح شو فروزن فروزن تذكرت شي هي قصدك باتو مات قصدك يوسف زنجو رينجو ولا بات مات إيش تاني زنجو رينجو صح شو استش هذا اللي تحت اللي بالدكان طيب قولي لي اللي بدكان حياة قولي لي اللي بدكان حياة عشان اعرف هاي يوسف محضر اولاده النمر المقنع كنت افكر اني انا بس لحالي اللي حضر النمر المقنع مش عارفه ليه طب يلا حلو لا ما بيقدر يحضر بالضبط
1: ايه عبد الله هيلان بقول لك
0: ليه ما حطت لنا ببار وفيل احكي
2: وفي حلو يا بلدي يعني عشان ما نزعلش برضه يوسف
1: عبد الله هيلان بقول لك انغام اسالي لعمر اذا بحياته لعب لعبه السبع احجار
0: على
1: فكره لعبتها
0: لاعبها
1: عبد الله والله ما انا مواليد 2017 عبد الله صح جديد بس مش لهالدرجه والله مش لهالدرجه

شو مالك؟ شو؟ لمين؟ حطي لنا لمصر أغنية يلا اللي بدك إياه جاهزة. لا حطي حطي حطي حطي, حطي.

0: يلا أريج استنى شوي استنى شوي أريج حبيبتي صباح الورد والفل حرام عليكي بآخر الحلقة بدك تخليني أقرأ كل هاد حاضر من عيون التنتين المناهل بيقول يوسف مستحيل الجيل الجديد بيعرفه تمارا بتقول بس السؤال المهم هل أولادكم بحضروا لليوم ولا بس إحنا كنا نحضر ما بيعرفوا إيش عن الصور المتحركة بس بيعرفوا السوشيال ميديا والتيك توك وهالإشياء يعني تفضلوا جابوا يا أهالي أبوابك نحن قلنا له يا هلا أريج شوفي هاي يا أنغامو يا ساتر يا الله قرأتها هلأ على الفيس وهي مناسبة لنقاش حلقة اليوم فجأة ها تكون قاعد أنت بأمان الله بيجيك طلب صداقة من واحد مواليد 2014 جيل السبونج بوب والبندورة الحمراء وماما جابت بيبي إيش هذا قاع الهامور ما بعرفه أنا لك عمي أنت وأنا شو رح نحكي أنت جيل وأنا جيل تاني تماما أنا من جيل ماوكلي ساسوكي بجنن ساسوكي صراحة السنافر وسريعة وبسيط وجيل الفتى النبيل أبجنن وحكايات عالمية جورجي أوسكار تعرف أوسكار ما أتوقع بيل وسبستيان وريمي وكان يا مكان والكابتن ماجد يلي بيضل بالسما ثلاث حلقات عشان يسجل الهدف تعرف الجوارح تعرف ابن الوهاج
1: مش هذا أوسكار
0: لا تعرف
1: أوسكار جديدنا معنا
0: هذا أوسكاركم أنتو هذا كو أوسكارنا إحنا الشاعر أشقر بتعرف الجوارح بتعرف ابن الوهاج والله أيام شامية سيف العكر صح أنا بسمع أم كلثوم نجاة جرج والسوف جوليا بطرس ميادة حناوي جديدة هديك هاني شاكر كاظم وغيرهم كتير من مطربي الفن والزمن الجميل إذا بتعرف كل هدول بدك تروح تفحص دكتور عظام لا مش هيك
1: وإذا على فكرة أنا ما بسمع غير لهدول يعني إيش أعطيني
0: طب استنى أكمل التعليق إذا بتعرف كل هدول بنكون من نفس الكوكب وإنت بتسمع الشامي هند بتحبه وسيف نبيل نحن مو بس جيلين مختلفين إحنا خطين متوازيين لا بمسطرة ولا بورقة رح نلتقي إحنا خطين كل واحد فينا مرسوم بزمان هاندي كانت تحضر سنان وسالي نحط لك سنان ويا سنان لا نرجع الأيام صرنا نغني معه صحي عبير أحلى أغنية أنا وأخي أغنية عهد الأصدقاء روميو كنت أموت عليها بس تعرف شو يا يوسف عهد الأصدقاء بالرواية أجمل ما أنت تحضرها

مين اللي بيترك قديمه تاح؟ كانوا هم صغار يشاهدوا الألعاب على التلفاز، لما كبروا صاروا يلعبوا الببجي، سودوكو، والمزرعة، قاع الهامور، أذن سبونج بوب. بعد إيش القاع الهامور هاي؟ والله روح أدور عليها. عن جد؟ سن والله لا أدور. مش بعرف، سن نحط هون على الإنترنت نشوف شو هذا. والله ما بعرفه. لا يا جماعة، من شو ها؟ سبونج بوب اللي تحول إلى مجتمع مصري. هيك طلع لي على الإنترنت. آه خلاص شفته. عرفتوا هاي الاسفنج الصفرة يعني. الصباح الخير. يلا صباح الخيرات. النص الثاني من البرنامج بتقول صفاء لازم يكون فضفضة. خلاص هي أكتر من هيك فضفضة. الفتى النبيل الأريج بتقول كانت يعني تحبها كتير. النمر المقنع حضرناه. سنان بتجنن، يا لو كل يوم تعملوا آخر نص ساعة تكون هاي الأغاني وخلص، وناخدش حلقات وضيوف ونوقف. صباح الورد، يلا شو بدك تسمعيهم يا هند؟

0: نعنوع. هذا الأزرق.
1: إيه. كانت الأشياء مش على طول متاحة بأوقات معينة عن جد لها قيمة. إحنا عمر ما كنا نقدر نحتاج بأي وقت. يعني إحنا في أوقات إذا أنت يعني ما كنت فاضي من الستة لسه مع خمسة.
0: بيروح عليك. راحت عليك الرسوم هذاك اليوم.
1: بتروح عليك يعني ما في شيء اسمه إعادة.
0: ما كان.
1: إذا بتحضر وقت بدك.
0: عبير بتقول بكيناها تذكرت دفء العائلة الله يرحمهم يا رب. والله يا عبير قديش صعب الفقدان ف يعني الله يرحمهم جميعا. صباح الخير.
1: والله عن جد انه كثير العائلة كانت دافئة.
0: هلا كل واحد يعني بنحب بعض لازلنا بس مش زي قبل, مش زي لما كنا كلنا بنفس البيت وقديش كانت الحياة بسيطة وأحلى و فيها استمتاع. هلا كل واحد مشغول بشغله بحياته بأسرته, اللي مغتربين واللي ما حتى فكرة انه احنا نتغدى مع بعض بحسها هاي بطلت موجودة. الكل لازم يكون موجودة على يعني خلص على نفس وقت الغداء. بتخيل هذا بطل موجود, صار اي واحد ممكن يحط اي شيء وياكله او بتغدى برا مثلا. حلو حلو هيك نستذكر شوي من ايام زمان. صباح الورد يا عبير, صباح الفلات والليرات. حطي لنا شيء لمصر بكل زمان ووقت بتنسمع الاغنيه عشان نكسر شوي يعني. مش مشكله, حلوه الاغنيه بتنسمع بكل وقت. والله
1: يعني طبعا ما اختلفتش, بقول لك اني انا كثير هيك بتضايق اسمعها.
0: بدي اروح ان شاء الله بتروح.

0: حتة مني وأنا حتة منك طبق الأصل.
1: طبعا هم بدهم يسمعوا الاغنيه بصوته مش بصوتي، انت قاعده بتبغتيني على الهواء. يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، يا صباح الفل. يعني احنا هيك وصلنا لختام مشوارنا الصباحي يوم بيوم. أول شكر بدنا نعمله أكيد لكم، للعيلة الحلوة واللي بتكبر يوم بعد يوم في مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد بتكبر بانضمامها لراديو حياة والعائلة بتكبر. صباح الورد لكم عائلتنا الثابتة. وتاني شكر بدنا نقوله لعمر، والله نورت.
2: الله يسعدك يا رب، يسعد.
1: وبحب تشاركنا بتجربتك، كيف كان وجودك معنا اليوم؟
2: اكيد
1: عادي ما تجامل، تقدر انك انت ما تجاملنا. يعني بالضبط، فيك ما تجامل.
2: لا لا، ليش اجامل؟ يعني بالنهايه اكيد البرنامج
1: نتقبل الراي والراي الاخر.
2: البرنامج بتكوني ماسكتي انت اكيد بيكون ممتاز، يعني
1: عشان بسلك له بالتدريب مش فاهمين. شفتي؟ يعني بتمنى تكونوا يعني كانت حلقه خفيفه ظريفه على قلوبكم. يعني ان شاء الله هيك اعطيناكم هاي المساحه اللي دائما يعني كيف بدي أقول بتعطي هالطاقة وشوية فضفضة لإلنا كلنا. يعني كلنا بنحب نفضفض الصراحة. اليوم الخميس يعني البرنامج مدته لساعتين، يعني رديته على ولا إحنا ما يطلبه الجمهور والمستمعين والمشاهدين، بما أنك جزء من العائلة لازم نرد عليك يا تمارا. طبعا صباح الخير، نهاية أسبوع جميلة وسعيدة. بدي أقول كمان ما تنسوا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، ابتسموا وتفائلوا ودائما إحنا معكم إن شاء الله. أنا بشوفكم يوم الأحد بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. مش عارفة ليش حاسة حالي بودع. المهم يعني كمان أهم، مش عارفة حسيت حالي فتت بمود الجد، يعني ليش ما بعرف. رح نوافيكم أكيد بآخر التطورات على رأس الساعة إن شاء الله، بنحمل في ثناياها لرأس الساعة هاي أخبار تسر البال. قولوا أمين جميعا. رح نترك المجال طبعا، تحياتنا لإلكم كلنا، بس نترك المجال لعمر.
2: أنهي؟
1: آه
2: يلا أكيد
1: أنهي يلا.
2: أيوة. كانت حلقة يعني جميلة، يسعد صباحكم، صباح كل مشاهدين ومستمعين عبر أثير راديو حياة 100.8. كنا معكم في رسالة اللهم صل على النبي.
1: تمارا اللي بدي اقول لك انه احنا انا عن جد انت جزء من البرنامج وجزء من العيلة الحلوة. ايش رسائل؟
2: لا لا
1: رسائل شو؟
2: لا لا بحكي لهم كنا معكم في برنامج يوم بيوم.
1: بالضبط.
2: كنا معكم في برنامج يوم بيوم و
1: أيوة.
2: نلتقي على خير يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله اكيد. ديروا بالكم على حالكم من هون لنشوفكم، انتبهوا على حالكم وصحتكم، وطول ما هي الصحة جيدة فنحن بألف خير، ودائما نحمد ربنا على النعم الموجودة واللي مش موجودة كمان. تحياتنا لكم أسرة راديو حياة بأكملها، إلى اللقاء.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة. هواها نابلسي.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر للعام 2025. جاء ذلك بعد يوم كامل من سلسلة هجمات إسرائيلية أوقعت 14 مصابا في مناطق متفرقة من قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 33 فلسطينيا بينهم صحفيان وقاصرون وأسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة ودخلها تفتيش العشرات للمنازل وتحطيم محتويات بعضها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون أيضا في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن فريقا تابعا لها أجرى تقييما وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد انقطاع دام منذ 7 من أكتوبر للعام 2023. يستعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة قبيل موسم قطف الزيتون والذي يبدأ بعد نحو شهر وسط مخاوف من أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتداءات ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين ومحاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم بالتزامن مع خشية من تدهور أوسع للأوضاع خلال فترة الأعياد اليهودية. قررت إسرائيل الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى أراضيها حتى إذا كانت موجهة أساساً إلى أهداف أمريكية في المنطقة في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، والتقديرات الأمنية تشير من احتمال الانزلاق إلى مواجهة أوسع. قال دبلوماسي فرنسي اليوم أن بلاده لا زالت تدرس نوع العقوبات التي ستقوم فرنسا بفرضها على المستوطنات في الضفة الغربية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، عورتا أزمل الخارج، دير شرف سالك، والمربعة سالك، بيت فوريك سالك، بوابة بورين أيضا سالكة، وكذلك سرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون، موجودة بين تلال نابلس، كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريبا كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفيا كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قلة قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 33 فلسطينيا، بينهم صحفيان وقاصرون وأسرى محررون، خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن فريقاً تابعاً لها أجرى تقييماً وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد انقطاع دام منذ تشرين الأول للعام 2023. يستعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة قبيل موسم قطف الزيتون، والذي يبدأ نحو شهر وسط مخاوف في أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتداءات ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين ومحاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم، بالتزامن مع خشية من تدهور أوسع للأوضاع خلال فترة الأعياد اليهودية. قررت إسرائيل الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى أراضيها حتى إذا كانت موجهة أساساً إلى أهداف أمريكية في المنطقة، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران والتقديرات الأمنية من احتمال الانزلاق إلى مواجهة أوسع. قال دبلوماسي فرنسي اليوم أن بلاده لا زالت تدرس نوع العقوبات التي ستقوم بفرضها على المستوطنات في الضفة الغربية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، عورت أزمل الخارج، دير شرف والمربعة وبوابة بورين وبيت فوريك وحجز 17 والبذان، جميع هذه الطرق السالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت وبيت.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 10 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. ونبدأ مع 4 شهداء من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا. وفي الثانية أيضا الاستيطان والاستيلاء على الأراضي يمتدان إلى عمق الضفة الغربية. وكاتس يجدد من تهديداته بضرب منشآت الطاقة الإيرانية.

أن ننتقل للتطورات الميدانية. إذن يسعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة قبيل موسم قطف الزيتون الذي من المتوقع أن يبدأ بعد حوالي شهر من الآن، وسط مخاوف في أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتداءات ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين ومحاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم، بالتزامن مع خشية أيضا من تدهور أوسع للأوضاع خلال فترة الأعياد اليهودية. حذرت أيضا في هذا الصدد محافظة القدس من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبلة وما قد يشهد هذه الفترة من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس أيضا ضمن مسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى المبارك ومكانة المسجد الأقصى المبارك الدينية والتاريخية والقانونية، ويعمل أيضا على تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، وكما تحدث التقرير يمس بالوصايا الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وعثر اليوم على مستوطن بعد ساعات من عمليات بحث واسعة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك ومصلحة السجون والجيش الإسرائيلي أيضا، إثر دخوله بمحض إرادته إلى قرية فلسطينية شمال الضفة الغربية مساء الأربعاء. إذن القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وغيرها كانت قد استنفرت منذ ساعات ليل الأربعاء والخميس أيضا للبحث عن مستوطن من مستوطنة إسرائيل بعدما دخل بإرادته إلى قرية فلسطينية في منطقة شمال الضفة الغربية، وأيضا تم العثور على هذا المستوطن قبل قليل يعني. وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق طبعا فقدان أثره، ويبلغ هو من العمر 53 عاما، وقبل العثور عليه حيا وبحالة صحية جيدة. وبحسب تقارير إسرائيلية يتم الحديث أنه عثر عليه في منطقة قلقيلية، لغاية الآن لم يكشف أي تفاصيل بشأن ظروف اختفائه أو حتى الأسباب التي دفعت هذا المستوطن إلى دخول القرية.

نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم، ونتحدث أيضا في الثانية عن أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أكد لممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى فلسطين أهمية دعم حل الدولتين وضمان إجراء الانتخابات المقبلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس. والمصادر الصحفية من قطاع غزة تفيد باستشهاد طفلة متأثرة

0: إذا الصليب الأحمر يدخل السجون الإسرائيلية ولكن من دون لقاء الأسرى. نشير هنا إلى أن الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، ما بعد السابع من أكتوبر للعام 2023، توقفت الزيارات إلى الأسرى ولم يعد هناك مجال أو المسموح لدخول منظمات دولية كالصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. ولكن فريق من الصليب الأحمر أجرى جولة وتقييم داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية، تمهيدا طبعا لاستئناف زيارة الأسرى الفلسطينيين، لكنه لم يسمح للصليب الأحمر بالبقاء بأي معتقل. أيضا مستمعينا الكرام، ومتحدث باسم لجنة دولية للصليب الأحمر قال إن إدارة السجون قامت بمنعه بدورها من معاينة ظروف الاحتجاز المباشرة. يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع فعليا، وهل فعلا سوف يسمح للزيارة، وأوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وأسيراتنا أيضا، ينضم لنا الأستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في نابلس. أسعد مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءك ولجميع مستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. يعني بالبداية أستاذ مظفر، يعني فريق من الصليب الأحمر دخل أو قيم منشأة احتجاز عسكرية ولكن لم يسمح له بعد بلقاء الأسرى، يعني نتحدث عن هذا الموضوع أكثر، وهل فعلا سوف يكون هناك زيارات متكررة للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين أم ماذا بحسب المعلومات المتوفرة لديكم؟
1: بداية حسب ما وصلنا من لجنة الصليب الأحمر الدولي، لأن هذه الخطوة أولى اعتبرتها اللجنة الدولية كخطوة إيجابية، بحكم أنهم ممنوعون منذ 3 سنوات تقريبا من دخول السجون والجلوس مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، لذلك هي الخطوة كانت يعني لقاء فني لا أكثر، ولكن على أمل أن يكون هناك في المستقبل أن توافق منظومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون باستئناف زيارات الأهالي من خلال التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
0: طب يعني نتحدث أكثر أستاذ مظفر، نحن نتحدث عن 3 سنوات فعليا من منع الصليب الأحمر وغيرها أيضا من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بشؤون الأسرى، يعني ما أهمية هذا مثلا القرار أو هذه الخطوة أيضا أستاذ مظفر؟
1: مهم جدا أن يكون هناك دور لمنظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمة منظمة الصليب الأحمر الدولي. يعني الأسرى معزولين عن العالم الخارجي منذ 7 أكتوبر 2023، ولذلك هذه المنظمة الدولية ما قبل هذا التاريخ هي التي كانت تدخل السجون وتطلع على أحوال الأسرى وتنظم الزيارات بالتنسيق مع إدارة مصلحة السجون لأهالي الأسرى، وهي التي تقوم بتأمين الحافلات. لذلك هذا جهد نقدر ونجله كلجنة دولية تعمل من أجل خدمة قطاع الأسرى وأهلهم، ولكن الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة غير معني بأن تدخل منظمة الصليب الأحمر الدولي أو أي جهة حقوقية، بحكم أنها تمارس الإجرام وتمارس سياسات تنكيل متعددة بحق الحركة الأسيرة، وهناك جرائم كبيرة لا يمكن إحصاها، ولا هي لا تريد من خلال السماح لهذه المنظمة الدولية أن تفضح ممارساتها وأن ينكشف وجهها القبيح أمام هذه المنظمة الدولية. لذلك يعني 3 سنوات تقريبا أن تمنع هذه المنظمة الدولية، بما معناه بأن هناك جرائم كبيرة ارتكبت بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية، ونحن اليوم نوثق كنادي الأسير الفلسطيني أكثر من 100 حالة استشهاد للأسرى داخل السجون، المعلومة هوياتهم، ومن ثم جرائم مركبة باحتجاز هؤلاء الأسرى الشهداء إما في ثلاجات الموت أو في مقابر الأرقام.
0: طب إذا خلال هذه الزيارة لم يقوموا أو لم يلتقوا بالأسرى الفلسطينيين بعد، ولم يتم هناك أي اتصال مباشر مع الأسرى الفلسطينيين، صحيح؟ ولكن محادثات يعني كما فهمت وصفت أنها إيجابية.
1: هي لقاء ثنائي، ولكن لم يعني بما معناه يعطوهم مثلا وعود بأن هناك سيكون استئناف لزيارة الأسرى، ولكن كمنظمة دولية أكدت في بيانها بأنها كخطوة أولى تعطي

0: مؤشر إيجابي، على أمل أن يكون هناك في القريب العاجل يعني إبلاغ منظمة الصليب الأحمر الدولي باستئناف زيارات أهل الأسرى للسجون.
1: طب الآن دعنا نتحدث قليلا عن يعني أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. اليوم قرأت خبر متعلق بإصابة أسيرين بالسجون خلال اقتحام وحدات القمع للسجون الإسرائيلية. بالأمس كان هناك تقرير عن أوضاع الأسرى بسجون النقب، كذلك الأسيرات أيضا يواجهن ظروف صعبة داخل السجون الإسرائيلية.
0: يعني أوضاع الأسرى هي لا زالت على ما هي، لا جديد، لا زالت سياسة التجويع يعني مستمرة بما يشمل كافة الأسرى الفلسطينيين، يعني يقدم لهم كميات قليلة من الطعام وهي كميات لا تفي الحد الأدنى للأسرى. وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن سجن النقب وعملية القمع، يعني نذكر بأن هذا السجن هو أقصى جنوب فلسطين، يعني ظروف قاسية مأساوية للأسرى، يعني حتى يعني تتسم بالإهمال الطبي، بالتنكيل المستمر، الحرمان من العلاج، حتى تراجع في الرعاية الصحية والطبية، وحتى انقطاع الأدوية، المسكنات يعني قليلة جدا تقدم للأسرى، ناهيك عن أسرى مرض السرطان. وهناك عندما نتحدث عن حالات التوثيق نستذكر الأسير مراد بن عودي الذي هو يعاني من ضعف في العضلات وتم سحب عكازته بحكم أنه كان مصابا ولا يتلقى العلاج، بينما تستقر رصاصة في صدر الأسير سائر بكراد دون متابعة طبية كافية من قبل إدارة مصلحة السجن. أوضاع الأسيرات يعني لا تبعد كثيرا عن أوضاع الأسرى. هناك يعني البيئة التي تعيش فيها الأسيرات في سجن الدمون حاليا هي بيئة اكتظاظ، ظروف معيشية بالغة الخطورة، وأيضا يعني الرطوبة عالية، لا يوجد يعني أشعة الشمس لا تدخل من خلال هذه الزنازين أو الغرف، وهذا الاكتظاظ أوجد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. وبالتالي تم هناك يعني إصابة 10 أسيرات بمرض إسكابيوس وتم عزلهن في إحدى الغرف. أوضاع يعني صعبة للغاية، لا توجد مقتنات خاصة للأسيرة، هي بحاجة لمقتنات خاصة كأسيرة، بحاجة حتى قضية الاستحمام دقائق معدودة خلال الأسبوع، وأيضا لا توجد حتى غيارات وملابس بحاجة لها الأسيرة، ولكنها تعنف ويتم التحرش في الأسيرات من قبل السجنين الصهاينة، وأيضا يتعرضن للشتائم البذيئة على مدار الدقيقة من قبل السجنين والسجنات، وحتى الفورة دقائق معدودة، وهذه الفورة مراقبة بكاميرات لا خصوصية للأسيرات، وهي بحاجة أن يكون هناك يعني بشكل عام ليس فقط الأسيرات، كل الأسرى بحاجة أن يكون هناك لجنة أممية دولية تدخل وتطلع على أحوال الأسرى في ظل الجرائم المركبة التي يقترفها الاحتلال ومنظومة مصلحة السجون.
1: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ مظفر دقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس.

لازلنا نتابع وإياكم في الثانية. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران إذ هاجمت طهران إسرائيل، وقال أن الجيش الإسرائيلي في حال التأهب لتنفيذ ضربة، هذه الضربة ستلحق أضرارا في إيران لم تتعرض لها حتى اليوم. في التفاصيل، وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد اليوم باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال قامت إيران بشن أي هجوم على إسرائيل، ومرة أخرى الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب. جاء ذلك خلال تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بمناسبة رأس السنة العبرية، وقال أنه في ظل ما قام بوصفه بالاختناق الاقتصادي والضغط الشديد الذي تواجه إيران، قد تقرر فعليا طهران التحرك ضد إسرائيل، مضيفا أن وجه تحذيرا للقيادة الإيرانية كل هجوم على إسرائيل لأي سبب وفي أي مكان سيقابل برد قوي. وترامب يقول أنه يعتقد أن الحرب مع إيران سوف تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، يعني ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد ساعة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مدعيا أن طهران تحاول التأثير في الانتخابات ولن تتمكن من الصمود طويلا، فيما ربط كذلك تراجع أسعار النفط بانتهاء الاستحقاق الانتخابي. جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين قبل أن يتوجه إلى دالاس للمشاركة في مؤتمر للحزب الجمهوري، ومرة أخرى قال أن الحرب على إيران ستنتهي فقط بعد ساعة من الانتخابات.

إذن تصعيد خطير في مضيق هرمز، وإيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، وتضرر طائرات أمريكية بهجوم إيراني على قاعدة أمريكية في الأردن، ووسط مخاوف من صراع مفتوح صدى الحرب يتردد في مضيق هرمز مرة أخرى بعد تصعيد جديد بين طهران وواشنطن.

0: دعونا نستمع مستمعينا الكرام إلى هذا التقرير.
1: ريسكو الناقلة الإيرانية التي أعادت صدى الحرب إلى هرمز أغرقتها القوات الأمريكية ردا على محاولات إيران ضرب سفن حربية للقيادة الوسطى في المنطقة. وبعد أيام من الضربات المحدودة المتبادلة، كانت ريسكو كالنقطة المفصلية التي تحول عند غرقها مسار وقف إطلاق النار. عاد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. الحرس الثوري وجه صواريخه البالستية باتجاه الأردن ردا على استهداف ناقلات طهران. الحرس استهدف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة الأزرق. الجيش الأردني تصدى للصواريخ، 18 صاروخا لم تصل أهدافها واثنان سقطا في مناطق مفتوحة وفق بيان الجيش. الرد الإيراني استمر. طهران أعلنت مهاجمة سفينتين أمريكيتين للبحرية وثمان سفن نفطية في المنطقة، بالإضافة إلى سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل هرمز. وفي إطار الرد أيضا، أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. في ظل التوتر القائم، إيران تنذر ناقلات النفط لسيما تلك الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية والبحرينية كونها في نطاق أماكن تنطلق منها العمليات الأمريكية وفق الحرس الثوري. واشنطن استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية. وزير الخارجية ماركو روبيو هدد بتدمير كامل الناقلات الإيرانية إن واصلت طهران استهداف سفن البحرية الأمريكية. على الرغم من كون التصعيد الأخير هو الأعنف خلال الأيام الماضية، فإنه لا يعني انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن تهديدات واشنطن وطهران المتبادلة تنذر بإمكانية العودة إلى صراع مفتوح.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني نستكمل في الثانية وقبل الختام، بين كر وفر أيضا الساحل الغربي لليمن عبارة عن ساحة حرب مستعرة، صح التعبير، بين الحوثيين والقوات الحكومية. وبرنامج الغذاء العالمي لأول مرة في نيبال يستخدم طائرات مسيرة لإيصال الغذاء والدواء إلى مناطق معزولة تعذر الوصول إليها بالوسائل التقليدية. وهيئة بحرية بريطانية تقوم بتقديم بلاغ عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غرب اليمن. وفي قرار وصف بالتاريخي نتحدث عن فرحة الوفد السوري لحظة إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إسقاط بند عدم الامتثال عن سوريا. إلى حالة الطقس والمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصير.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي. ويوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأحد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطوباس 35-22، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيل 32-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة بأسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
8: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
11: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
10: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
11: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
10: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام سوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا واحدا إضافة إلى 30 مصابا. اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة الغربية. حذرت محافظة القدس من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبلة وما قد يشهده من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك. يسعى الجيش الإسرائيلي لتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة قبيل موسم قطف الزيتون والذي يبدأ بعد نحو شهر، وسط مخاوف في أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتداءات ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين. كثف الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين من استهداف المنازل والشقق السكنية بقطاع غزة، ودعا الجيش الإسرائيلي في بيانات له أنه عمل على تدمير مخازن أسلحة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. قررت إسرائيل الرد على أي صواريخ أو شظايا إيرانية تصل إلى أراضيها حتى إذا كانت موجهة أساساً إلى أهداف أمريكية. أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد سنوات من التوتر السياسي المتصاعد بين البلدين وخلافات تتصل بملفات داخلية وإقليمية واتهامات جزائرية لأبو ظبي بالتدخل في شؤونها والإضرار بمصالحها وأمنها القومي. كثف الجيش الإسرائيلي ليلة الأربعاء وفجر اليوم غاراتها الجوية وقصفه المدفعي وعمليات التفجير في عدد من بلدات جنوبي لبنان. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع ورطة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي، المربعة وسرة وطريق 17 والبذان وبوابة بورين، هذه الطرق سالكة، أما بيت فوريك سالك للداخل وتفتيش للخارج. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة طقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة
1: فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ألو مرحبا.
1: ألو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: ويال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معاك
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كنت نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.
3: الرابعة مساءً،
4: الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون،
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا كمان على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا أكيد بتابعنا بيشاهدنا من أي مكان من وين مكان. بنمسي عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو هيك خفيف ظريف لطيف من جميع النواحي يا رب. وبما أن اليوم الخميس فإحنا نتمنى لكم أكيد نهاية أسبوع سعيدة وجميلة تقضوها مع الناس اللي بتحبوها، مع عائلتكم، مع أصحابكم، مع صاحباتكم، وتنبسطوا بما أنه يعني اليوم الخميس. ومساء الخير لرائد.
1: مساء الخير
0: دكتور الحلقة.
1: مساء الخير بعدين شو نمكن الدكتور. مساء الخير طبعا لكم، مساء الخير لجميع المستمعين، وان شاء الله حلقه تكون حلوه على الجميع. منك انت اخترت السوشيال ميديا، بتعرفي يعني هالثلاث اربع ايام برضو السوشيال ميديا والثمانينات، واكثر اغاني يعني انذكرت في الثمانينات منهم مثلا هاي الاغنيه.

0: كثير أغاني عمرو دياب تصدرت على فكرة،
1: يعني هاي كانت موجودة فيها بتوفيق إيش كنا على كيفك مين، ولا تم لما ولا تبعت
0: داني هاي رائعة
1: برضو،
0: هاي رهيبة برضو، وحميد الشاعري كمان داني. كتير في أغاني رجعت يعني طلعت على الساحة، هي مش منسية بس طلعت يعني رجعت.

0: هاي ايام ما كان واحد عمره 16 سنه 14 سنه 15 كتير. يعني كانوا هدول
1: كان لهم عزهم
2: في الهوى شارد لا زاد ولا ميه والشوق لك قايل سهر
0: كمان هاي عبين ما الناس
1: تفيق
0: كمان هاي نشوف

0: دول كانوا مسيطرين. انتبهت لولاك لحميد الشاعري، لا سوري، لا لا لا لا لا مين احنا قلنا،
1: نسيت اسمه،
0: لا علي حميده،
1: علي حميده، وكل البنات بتحبك كمان.
0: شوفي هاي كمان له كاينه
1: خلص حولنا البرنامج من الاغاني
0: مرت عليكي هاي؟
1: لا

0: هاي كمان لا كمان هاي
1: آه.
2: من أورنج اللي مخبي وأنا إيه زنبي بحبك يا روح قلبي.
0: يعني برضو مصطفى مركان برضو هو مش بالثمانينات قد ما هو كان بالتسعينات. يعني هذول أغاني بالتسعينات بس يعني أشكالهم كانوا أشكال الثمانينات.
1: اسمع فترة الثمانينات إلى أغنية لو ودبديب وهذول كتير حلوين.
0: عمرو دياب مثلاً لو تشوفي بتسعة وثمانين
1: مسفح عمرو دياب
0: كان يعني ستايله راغب على أيام قلبي عشيها بالتسعين بس راغب على ما بالأغاني اللي كانت قديمة حلوة أم الخال وحمد لله على السلامة وهدلول كان شكله اللي هو شكل كيف كان الشعر الطويل
1: يعني هذول مش بحاجة للترند كانوا هم كانوا
0: لما حطوا صورهم كانوا
1: هم عايشين الحقبة هاي عايشين يعني احنا مبارح جربناها على فكرة احنا طاقم راديو حياة مبارح جربناها
0: انا بصراحة يعني لما انا انتم عملتوها الشكل كشكل انا شعري يعني
1: ما كان هيك
0: لا كان هيك
1: قول والله
0: والله كان يعني نقول بنهاية الثمانينات
1: نيجرو
0: مش يعني شعر كثيف وكذا بس من بقى كنت يعني لو شعري من ورا مش
1: والله
0: وبالتسعينات هيك على الألفية الثانية
1: بس كيف ما أحلى صور مبارح
0: أنا بصراحة تقريبا بالشعرات نفس بالشعرات
1: بس إحنا أكيد بدنا ننوه لشغلة إنه مبارح أحلى واحدة كانت طالعة بالصور أنا سواء من فئة الشباب ولا من فئة البنات ما حدا أكيد بيقدر يغبر على هذا الحكي
0: صد يطلع يعدي
1: صد يطالع أشنع واحد بالترند وعلى فكرة من ضمن الصور كمان اللي كانت برضو راكبة عليها مترند دكتور أمين يعني بتحسه ما اختلف كتير شكله
0: حطوا له صورة هتلر دكتور
1: هذا اسكندر يعني حلو غيرنا الخلفية بس للدكتور أمين بدون ما نغير شكله كان تمام وضعه فترند حلو أنا معني بشوف كل الناس بتعلق على إنه زي كأنه أوفر أو خلاص بس أنا شايفته حلو
0: قالك ليش
1: أنا حلو حسسته
0: اللي صار كالتالي انه ما انت حكيت ان السوشيال ميديا هي كذابه ومش كذابه احنا عنوان حلقتنا لليوم
1: صح.
0: بس الناس صارت يعني تقول هدول الناس اللي كانوا عايشين بالثمانينات الاولى لكم بدل ما انتم تسترجعوا الثمانينات وقديش كان في زمن الناس الطيبه والناس للناس وكذا انتم عيشوا هذا هلا خلقوه هلا وهذا الحكي كله مفقود فهو السوشيال ميديا 99% او 90 خلينا نقول 90% مش حقيقي
1: مو حقيقي
0: يعني حتى الاشخاص اللي بتكون شايفتيهم واو على السوشيال ميديا وهدول البلوجرات ايش تسموهم انتو بلوجر
1: ايوه
0: هدول ممكن يكونوا برضه تصير مش هاي شخصيتهم حقيقيه برضه
1: اكيد ما احنا نحكي بهذا الموضوع اليوم يعني احنا عشان عشان هيك
0: عشان هيك
1: نحكي عن قديش السوشيال ميديا يعني هيك كذابه
0: وين هالغيبه يا رائد ما انا كل يوم موجود مين
1: عن جد
0: مع مين مراد جاي
1: مع مين مراد انت
0: مش عارف
1: لا رائد معنا دائما دائما وابنا عاد احنا اليوم قلنا بنكسب سامر برضه بما انه طلع معنا الثلاثه بس مش موجود اليوم سامر
0: بس لما حطيت الاغاني ممكن تذكر انه رائد كان بالزمانات
1: لا معنا معنا مش رايح ولا مكان رائد
0: حبيبي
1: يعني
0: عيني اذا بتعرفيها برضه هلا نجات حطه
1: حبيبي
0: كان
1: يعني.
0: لها جو
1: بت... يا عيني يا ليلي بعرف
0: لا حبيبي بتعرفيها يا منور عيني
1: بنهاري وليلي
0: ما يزبك هاي
1: انا بسمعها مجدده ما سمعتهاش بس
0: هاي القديمة
1: نسمعها مع مايا خلص خلونا نحول برنامج اغاني
0: تعال نشوف

0: تكون من جيل الألفينات يعني مع مع الأسف، بس إنه حلو برضه مش سيء. عمر الخراز يسعد أوقاتك يا عمر. عمر امبارح طلعناه معنا يا رائد ببرنامج الأغاني،
1: حلو
0: طلعته هو أبو صبرة معي، أبدعوا
1: فاعوا الشباب
0: على الآخر، وطلع حلو. الصبح برضه مع أنغام عمر، فيعني إن شاء الله لقدام هيك بصير بطلع معنا أكثر. فبما أنه رائد بلش على السوشيال ميديا، فإحنا اليوم موضوع حلقتنا رح يكون يا رائد والجميع، إنه قديش السوشيال ميديا يا أبو يوسف بتكذب علينا بحياة المثالية. يعني رح ناقش أنا عسيرة أبو يوسف. أنا مبارح شفت الناس بتكتب لك أبو كريم، أنت أبو كريم ولا أبو يوسف؟
1: هذا أيام ما كنت صغير، مرة أبو كريم، مرة أبو خالد، مرة أبو كريم، مليون اسم واسم كان.
0: لا خليك،
1: أنا شخصيا ما كنتش معتمد، يعني يحكوا لي أنا مش معتمد هذا الشيء.
0: حتى كيف اعتمدت يوسف؟
1: يوسف هي برضه صدفة، حدش كان يقول لي أبو يوسف، فهي صارت وقت الولادة
0: والله
1: صار اسم يوسف،
0: مو
1: مش في البال
0: كنت يعني، بس حلو
1: أنا وقت الولادة يعني كانت يعني حلو. فطلع نوع حلو ستايل بعرفش
0: حلو لا حلو. بس أنا مبارح انخبعت شفتهم بيعلقولك أبو كريم، فقلت شو السيرة يعني رائد من أمتى أبو كريم؟ ما عندوش أصلا ورد اسمه كريم هو، عشان هيك بس هلا
1: كان يسموني أكثر من شغلة أبو كريم أبو خالد.
0: لا أمي حسبت على أبو يوسف،
1: أبو يوسف صراحة أحلى اسم، صراحة أحلى اسم
0: صحيح يعني. الله يخلي لك إياه يا رائد. تمارا يا مساء الخير أبو علي، سعد أوقاتك، وكمان دعاء يوسف نورتينا يا دعاء. أم العبد مساكي خير. وفاء محمود مساء الفل، ومحمد كمان أهلا. يوسف الزمار والله زمان عنك يا يوسف، إحنا صرنا كم حلقة ما منلحقك أتوقع يوسف، ممكن عشان المدارس فنورتنا. نجاة مساء الوردات، نسمة صبا بيطلبوا منك أغنية.
1: هاي حميد الشارك كان برضه بالتمنيات، هاي إلها عز.
0: يلا اسمعها ما بعرفها، نشوف
1: استنى شوي كملي انت اذا في
0: اكمل. اكيد اكيد اكيد. ابو علي بيحكي لنا واقع اصطناعي غير حقيقي يلي هي حياه السوشيال ميديا. كمان دعاء بنسبه 80% او يلا قبل ما نكمل بنسبه 80% سمعنا.

0: حلوه حكي تحفظ غير
1: حلوه. حتى الاغاني، اغاني زمان فيش مقارنه بينها وبين اغاني هلا صراحه. يعني اغاني زمان كتير كتير احلى، وما يعني انه ما بتندثر. يعني زي الاغاني هلا احطها رائد نسمعها احنا بعدنا بهذا الجيل بهذا الوقت، ما بتروح هاي الاغاني. فحلوه. احنا بنغني على الهوى يا عبود، احنا قاصدين نسمع الناس اغانينا.
0: عبود معنا ولا على عبود
1: ابو شاهر؟
0: والله بسمعنا
1: ولا كلهم يسمعونا.
0: طب ناخذ اتصال. الو،
1: يلا.
2: الله يسعد مساك، والله صوتكم حنون حلو ويسلمك
0: يا
2: رب العالمين.
0: برضه قاسم من جيل الثمانينات والسبعينات.
2: لا وين حنون غنوا لنا اياها حلوه عجبتني امبارح.
0: شي
1: عفوا
0: شي
2: اغنيه يا حنون
0: يا حنون
1: تبعت
0: على هاي بال2000، هاي بالالفيات.
2: ايوه من عمر اميره بتهيالي.
1: ممكن صارين درب بعمر المثل هلا ممكن.
2: الله يخلي لنا اياكم، والله الواحد بيعتز فيكم في برامجكم الحلوه المشوقه الواحد بيسمعها، ويعني بتعطوا معنويات عاليه للناس وبتعطوهم كيف الحياة بتكون حلوة، وكيف بيكون مشاركة الناس، كيف اللي بيكون يقرط يعني ما يشارك على الراديو بطل يقرط لسانه باللي بطل يلدى.
1: الله عليك يا قاسم، شكرا والله.
2: والله العظيم إن الواحد دائما تمسك براديو حياة. يعني لو قبل لا أعمل القلب المفتوح لو كنت تسمع صوتي كان سمير. بس الواحد بيتعب من الحكي.
1: سلامتك سلامتك يا قاسم.

0: الله يسلم عمركم ويخليهم اياكم يا رب العالمين. بجود السلام معكم صلاح حيان في محاميه يوسف وسمهي. جو زارونا على المحل اليوم عملنا عقد احنا وياهم بشركه برام الله.
1: يلا الله يوفقكم.
0: والله يسعد قلبكم يا رب العالمين.
1: الله يخليك. شكرا الله شكرا يا
0: قاسم. الله يسعدكم.
1: هلا هلا.
2: ايش ديانا حداد برضو يعني كان
3: ساكن عقلي ساكن روح الروح هو
2: لما بلشت الحركه وعم بشار بده يتذكر
1: بشار سوداء نسي عليه طبعا.
3: ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حبي ناسي واهلي بشوف.
2: أغنية قديمة حلوة كتير إذا بتعرف المغني اسمه عزار حبيب.
1: آه بس سامع الاسم بس نشوف إيش الأغنية.
2: هاي كان هاز كان بالثمانينات إله جو رهيب زي كيف أيام ولي التوفيق. هاي

0: خلص اللي بعده
1: خلصت الفقرة ما
0: لا بطولة نحن معك
1: يعني باغتنا كل فترة وفترة بهيك أغنية قديمة. نرجع لدعاء. دعاء بتحكي لنا أنه بنسبة 80% مع الأسف كذابة، وال20% بتكون حياتهم يعني فيها صدق، هي نفسها يعني مثل حياة الواقع ما فيش اختلاف. في شخصيات يا رائد بتكون بتمثل بشكل مش طبيعي ولا إشي بتناسب مع واقعها، بس في جملة بتحكي إنه مش كل إشي إحنا بنشوفه بنكون صح. هي مع العبارة هاي وبشدة طبعا 100% يا دعاء، بس والله ما أعطيتيهم 80% نسبة يعني منيحة إنه مش صادقين. محمد بيحكي لنا كتير أكتر ما منتخيل، السوشيال ميديا غالبا بتورجينا أحلى لقطة من حياة الناس، يعني مش حياتهم كاملة، بيت مرتب، سفر، علاقة مثالية، نجاح، ضحك، بس ما بتورجينا ديون، ما بتورجينا الخلافات، القلق، الفشل أو الأيام العادية. المشكلة إنه إحنا منقارن كواليس حياتنا بلقطات الناس بيختاروها أو إحنا بنختارها من حياة غيرنا، فمنطلع إنه إحنا حاسين الكل مبسوط وناجح إلا إحنا، هيك الصورة بتكون. والحقيقة بقولنا إنه الحياة المثالية اللي منشوفها على الشاشة هي غالبا مش حياة، هي تميل أكتر للمحتوى. والسؤال الأهم، هل صرنا نعيش لنكون مبسوطين ولا لنظهر للناس إنه مبسوطين؟
0: كان
1: أكيد لنكون مبسوطين.
0: كان في مغني برضو
1: رائد بعده معلق بالأغاني
0: قديم اسمه ربيع الخولي،
1: بعرفه
0: ربيع الخولي، كان نقول بوقت الفترة الذهبية كان هو وراغب علامة يعني راس براس كلبنان، بحكيش بمصر لأنه هو كان راغب بمصر سابقه كتير.
1: أيوة
0: كان له أكمل أغنية من الأغاني الرائعين
1: سفاحين
0: جدا.
1: يلا

0: تقدر تقولي من ستايل وائل كفوري كفوري.
1: انت ما حطيت لنا اشي قديم لوائل كفوري؟
0: طبعا نحط له وائل كفوري بلش بالتسعينات نحط له.
1: اه اوكي
0: حال تاني. هو صار في حادث بعرفش اخوه توفى كذا فترك الغنى وصار من يعني قص عمد حاله صار قص وبطل يعني يغني. فقالوا له انت يعني حرام عليك يعني طب المغني كان رقم كذا ترك الغنى من سنين شو أكثر من 20 سنة لو ضل متواصل كان هلأ هو من المغنيين يعني الأرقام الصعبة.
1: أيوة
0: كاملي
1: يلا نكمل. بس أنا قبل ما نكمل في كتبون لنا يوسف والنجاة أغاني كتير حلوة. أقدم أغنية بحكي لنا بتذكرها كانت ترند هي العاصي حلاني وأنا مارق مريت. وكمان نجاة
0: مارق مريت برضو بالتسعينات عاصي حلاني ظهر مش بالثمانينات أما كان إلها دور بالتسعينات.
1: طب نجاة بتحكي لنا فيه لسميرة سعيد ألقاني بعد يومين
0: مش حتنازل عنك ألقاني 86 86 و87 كانت ألقاني بعد يومين مش حتنازل عنك. هذول تنتين كانوا
1: حط لنا مقطع من
0: لو في ترندات بالوقت الحالي أنه ترندات هاي الأيام نقاموا كلهم على الفاضي اللي بغنوا حاليا كان لو هذول الأغاني نوجدوا بالفترة هاي يعني.
1: بس هاي ألقاني بعد يومين كتير حلوة عن جد رائع يعني من أروع الأغاني اللي عملتها سميرة.
0: طبعاً لما غنت طبعاً الاستوديو كان التلفزيون الأردني كان رقم واحد بالزمانات هما كان كثير يهتموا بالفنانين فهي كانت عاملة تسريحة هيك شعرتين هيك كانت من أشياء الصرعات هاي
1: اللي ضاربة يعني شو أيامها
0: أكيد لما يطلعوا على حالهم بدون يضحكوا على كيف التسريحات تبعون زمان كان شباب ولا صبايا. ناخذ اتصال. ألو الو يا الو
1: ما في لا اتمنى عبال ما نسمع سميرة سعيد
0: كمان نشوف مش لها مقطع الجاني الجاني ما

0: بس هذا صوت سميرة سعيد هلأ بيختلف عن صوتها هلأ.
1: لا نفس الشيء. ألو.
0: لطيفة.
2: لا. هلا مرحبا.
1: هلا مراحب.
2: كيف الحال يا؟
1: يسعد هالمساء الحمد لله. شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
1: تفضل.
2: سميرة كيفك؟
0: أهلا يا عبد الله يسعد مساك.
2: أموركم تمام؟
0: الحمد لله.
1: كيف أنت بالسوشيال ميديا؟
2: والله أنا بالسوشيال ميديا من أي ناحية بالضبط؟
1: زي ما بدك اللي بدك إياه.
2: يعني عندك تيك توك مش صعبة ما بعرف ليش.
1: تيك توك؟
2: آه.
1: أنا ما عنديش تيك توك برضه.
2: وأنا بعرف ليش برضه يعني حاولت إني أفهم لما بالضبط.
1: خلاص أنت تفرج على الفيديوهات خلاص ريح راسك.
2: والله أنا بحب الريل تبعون الفيسبوك بضلني أقلب فيه.
0: آه حلوين بيصلوا بيطلع لك كثير أشياء حلوة عليهم صح.
2: الريل تبع الفيسبوك بيطلع لك أكلات بيطلع لك
0: مسلسلات كله.
2: بيطلع لك كل شيء مشكل.
0: صحيح.
2: أما تيك توك يا رائد بحس للرائد.
1: والله أنا مش متابعينه يعني ما بحبوش.
2: أنا عارف إيش بحس للرائد مبارع إنه. بس بيحكوا بيعمل دولارات.
0: آه بيعمل بيعمل.
1: بيعمل مصاري.
0: نعم.
2: والله حسب ما فهمت إنه بيعمل مصاري منيح.
0: آه بيعمل. حل. صحيح.
2: فأكيد.
0: الله يرزق الجميع.
2: السوشيال ميديا نوعا ما مش عدت إيه كتير لسه الصبح كنت بحكي الأنغام. لدرجة الإكس بوكس بكرة إذا أولادي حكوا لي يفتح المية مش عارف أفتحه.
0: ولهالدرجة يا عبد الله
2: من لعيبة الأتاري إحنا يا أميرة
0: الأتاري آه حلو
2: ماريو
0: الأتاري برضو
2: ماريو شل الأديد
0: حلوين والله هاي
2: والله الإكس بوكس ما بعرف له للأمانة بس لازم أتعلم عليه عشان أولادك
0: عشان أولادك آه عيب يعني بكرة يسألوك تقولهم ما بعرف مش حلوة
2: بالضبط
0: صح
2: وبالنسبة للعتيق اللي بتحكوا عنه الأغاني هيك رجعتونا الأغاني حلوة بصراحة
0: آه لا رائد لعبت الأغاني القديمة مبدع بهاي الشغلات
2: في لمحمد منير أغاني عتيقة حلوة برضه
1: هلا بزبطك بوحدة
2: بالضبط يعني محمد منير
1: هلا بنعفلك واحدة من, من مش ناسيه جاي للدور مش ناسيه منها
2: من الأصوات اللي حلو تسمعها
0: صح آه حلو صوت محمد منير نعم
2: يعطيكم ألف ألف
1: الله يعافيك هذا محمد محمد منير لما هلا في زمانته برضه بالتلفزيون الأردني هو يبقى واقف هيك ويغني وإيده هيك يعني هيك
0: صح
1: في هاي
0: صح
1: بس من أكثر الأغاني اللي بالثمانينات كانت يعني ما عاملة جوها

0: نقاش شو اسمه ماجد الرومي ترجمة الخير بتذكر أول 84 نزل ألبوم خدنا حبيبة على الهنا وعم يسألون عليك الناس وكل شيء عم يخدوه لك كان
1: أنا بحب لها أغنية كلمات كثير حلوة
0: كلمات هاي بالألفيات
1: مشكلة
0: بس هي من بداياتها كانت مع أحسان المنذر بالألحان مع إشي خرافي الوضع كان

كان برضه في أغنية أميرة لراغب علامة هي بال 87 خليجية بس فيش حدا ما غناهاش ولا يعني بأي مكان بأي محل كانت تبقى شغالة هاي.

0: الفلاح.
1: هذا بأي مكان منتزه في نابلس من المغنيين عندنا هون اللي دندن كانوا هم يدندنوها عندنا هون.
2: والله
1: يدندنوا هاي الأغنية وين ما كان. يعني أنت تعرف كان الخليجي
2: أول مرة بسمعها غريبة.
1: يعني هاي كيف قلبي أشياء تبقى بالزمانات هيك.
0: ويغار الحلا ويغار الحلا.
1: يا
2: شو ضل عنا ولا
1: كتير.
2: ناخد بريك كومنتات. يلا أنا نرجع على الكومنتات إحنا نسينا السؤال الحلقة. طيب عنا وفاء. وفاء بتحكي لنا إنه السوشيال ميديا يعني بتكذب علينا بنسبة كبيرة بتوصل لتسعين بالمية. وفاء تتفوق على دعاء بالنسب بأنها تنقل بما يسمى يعني الحياة المثالية لأنها بتعرض فلتر رقمي ومقاطع مجزأة وبيعملوا لها الناس تعديل وكل هاي الأمور مش يعني إنهم ما بنقولون الحقيقة كاملة أكيد يعني محدش مثلا رح يطلع ينقل الحقيقة كاملة يا جماعة الخير يعني لنفرض حدا متقاتل مع عائلته مش رح يطلع على السوشيال ميديا ينقل هاي الصورة فما بحسش إنه ممكن هاي الأشياء الحقيقية تنتقل مية بالمية. أنا من وجهة نظري إذا ما بدها تنتقل نفرض أو إذا الناس ما بدها تعيش المتابعين اللي إلهم أو الناس اللي بتابعوهم الأشياء الحقيقية على الأقل ما تفرجوهم الأشياء الكذابة اللي أنتوا بتعملوها اللي أنتوا بتعملوا حياتكم محتوى أو مع عائلتكم مع أولادكم عاملينهم محتوى على الأقل ما تبينوا هذا الجانب بس فقط. كمان عنا
1: نروح لولي التوفيق شوية
2: منروح أنا جعباري نضل بهذا

0: نهاية الثمانينات وبالتسعينات كان اللون الخليجي
1: يعني
0: محبوب كتير إن كان بالأردن فلسطين. كان عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، عبد الله رويشد، كل هدول المغنيين كلهم كان الناس يعني تدب على الكاسيتات لما ينزلوا أغاني. كان
1: أيوة
0: رهيب، أغنية رهيب يا قلبي،
1: رهيب والله رهيب.
0: حتى يعني الطيب، ما أروع. كلهم كانوا كلهم مع بعضيهم
1: طبعا، غير الأغاني حلوين. وراضيناك ممكن كانت
0: معهم. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أنا ما بدي أخش في موضوعك لأنك بليفوني كمات وكبتات. أنا بس بدي يعني اليوم حطيت أغاني رجعتنا 40 سنة لورا.
0: بدي أضمركم أنا.
2: كلهم رجعتنا 40 سنة لورا يا راغب.
0: هدول كلهم بالثمانينات.
2: أغاني اليوم هاي والله العظيم ولا بعرف أسمعها. هاي أغاني اليوم، أغاني أول أحلى بكثير.
0: والله أحلى بكثير صحيح.
2: أنا عليكم عشان هيك حبيت أحكي. أغاني الثمانينات حلوة وراقية جدا. شايف علي؟
0: صحيح.
2: مسي عليكم، بمسي على اميره،
1: مسا الفل
2: اللي فزنا الليله 5-0
1: دريت يا ابو مصعب.
2: يا رائد دير بالك،
1: احنا ملوك الخمسات. ها
2: شكرا لكم يا
1: خمسات، 0 5 2 5
0: 4 برشلونه قصدكم.
1: احنا ملوك الخمسات يا رائد، عشان تكون الصوره.
0: المهم تكون البدايات دائما حلوه، المهم النهايات.
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله
0: مع النهايات
1: نتمنى. بحكوا لك برضه جوليا بطرس وين الملايين، هاي كانت بالثمانينات تحكيش.
0: لانه كانت هي نزلت بالانتفاضه الاولى وين الملايين.
1: والله حلو. طيب نرجع ليوسف. يوسف بحكي لنا انا شايف هاي الفتره انه فتره السوشيال، يعني السوشيال ميديا كلها لطمعيات وكله لاحق بعضه. شو بيطلع ترند كله بيقلد، سواء إشي مفيد ولا إشي تافه، كله تقليد أعمى. وإذا حدا نشر أو حط إشي مفيد فعلا ممكن إنك أنت تستفيد منه، مع الأسف يعني بتلاقي مشاهداته قليلة. يعني باختصار إنه بحكي لنا يوسف هلأ هاد زمن السوشيال ميديا هو زمن التفاهة والترند فقط، مش إشي منيح مش إشي مفيد. تمارا في ناس على أرض الواقع شكله على السوشيال ميديا إشي تاني، واللي بيحدد هذا الاشي هي التربية والأخلاق والدين. فمثلا يعني إلا الواحد يغلط غلطة على السوشيال ميديا لو بصورة غير مباشرة مثلا من التعليقات أو أسلوبك وطريقة تعاملك من الناس، رح يكون بالواقع نفس الأسلوب، لأنه اللي بحكم التربية من الأساس. ففي ناس بتعلق بقلة أدب على منشور عام والكل بشوف، فأول ما بخطر عبالها هي إنها تحكي شو قلة هالذوق هاي. فأنت ما عجبك المنشور ما تعلقي وما تظهري إلا تربايتك للعام، يعني بدها شوية ذوق. هي مبارح استفزها تعليق على العام، واحد منزل منشور، واحدة غلطت بحق صاحب المنشور، يعني عيب. ما بعرف ليش بوصلوا لهاي المرحلة الناس. أنت خلص شغلة مش عاجبتك لا تعلق، لا تفرد رأيك، يعني علق عليه بمخك، علق عليه داخليا. أنت ليش تبينه للناس هذا التعليق؟ مراد بحكي لنا بالنسبة للسوشيال ميديا وبالنسبة للسؤال، هذا الاشي بحكي لنا واقع خيالي غير حقيقي وغير موجود وغير معلوم وغير واقعي، يعني يتم اعتباره انه رسم تقريبي ومختصر للإنسان. واليوم يعني التواصل والسوشيال ميديا ما خلت حدا بحاله، هذا احنا يعني بحكي لنا واقع لازم نتقبله.
0: جورج وسوف كان إلى برضه وضع في التمنيات.

0: الكلام اكيد لما سمعوها هلا
1: رجعتهم لزمن انت كتير حلو هلا الناس عن جد يعني خاصه اللي بهذا الجيل فكتير حلو. على فكره احنا هالكم يوم صلنا برعايه هذا الموضوع يعني سواء مع انغام سواء معنا الا ما ندرج هذا السؤال او هدول الاغاني او هدول المواضيع ببرامجنا فاشي حلو يعني هيك نعمل شويه تغيير. تمارا بتحكي لك في لعمرو دياب عودوني بس هي ما بتعرف اي سنه ما اظن
0: عودوني بالتسعينات بنهايه يعني التسعينات
1: درجه كتير قديمه هي. كمان يوسف بحكينا الحمد لله ما عندي تيك توك ولا بدري عنه نص إلا تحية وتفاهة.
0: هاي كمان أيام محمد فؤاد بنهاية التمانينات أيام أغنية ما تخافيش هاي كمان
1: يلا.

0: كان مغني كمان في عصمت رشيد إذا مر عليك برضو هذا اللي غنى أغنية اللي تشكمني الدنيا ورد خلينا نشوف
1: يا ورد ليه دمعك يجري على الخد افرح

0: هاي بيساعدوك بالأغاني، بيحكي لك يوسف في صيدلي يا صيدلي
1: عزار حبيب. آه
0: حلوة برضه هاي الأغنية صراحة كتير. فيه والله يعني إذا بنقعد نسمع بدنا يمكن أقل إشي أسبوع من ناحية هاي الأغاني، بس حلوة يعني. رائد أبدعت أنت اليوم معنا صراحة، يعني
1: عشان الموضوع
0: قمت بواجبك،
1: يعني بدنا نزبط الموضوع،
0: قمت بواجبك وزيادة صراحة، يعني كتير حلوين. فبنستنى شو الأغنية اللي بعدها.
1: حنان كمان إلها جو كان بالثمانينات وبداية التسعينات.

0: وشو هيك يوسف بيحكي لي أميرة بتجامل رائد بتحكي له حلوين وانت وجهك ما بتفسر كل ما تبلش أغنية. لا الأغاني اللي ما بعرفها يعني في أغاني صدمت فيها هلا لما حطها يعني مش إنه مش ذوقي مش تايبي يعني بحب الأغاني القديمة بس في كم أغنية من اللي حطهم ما ركبوا على مخي عشان هيك. ديانا حداد حطينا لها يا تمارا ديانا حداد. في العلاء زلزلي بيحكوا لك ليموني اللي غاروا مني هاي برضه تمانينات الأغنية.
1: لا هاي أغنية
0: لا هي إلا أصلا هاي الأغنية
1: لا هي أغنية قديمة كتير تراث تونسي فجددوها كتير مغنيين.
0: برافو عليك بعدك
1: نتذكر القصة وما فيها.
0: والله أبدعت معنا اليوم يا رائد. نرجع إحنا نذكركم بسؤال الحلقة إذا حابين إذا مش حابين عادي بنرجع بنضلنا على الأغاني في أي مشكلة.
1: هاي كمان هاي
0: يلا الناس

0: جورجيت صايف
1: يبقى اسمها هدى حداد طبعا اخت فريق
2: فيروز. يس سمعنا ايش لها.
1: هي هاي اللي كتير غنوها مغنيين بعديها هاي.
2: يلا يمكن بكره الحبيب يمرق من الغريب حلوه.

0: يعني تمي هاي اسم بنت ولا
1: اسم بنت
0: اسم حذرت.
1: واغلب اغاني عن يعني اسامي بنات اسامي كلارك بس المعنى اللي بقلب الاغاني كثير
0: المعنى بقلب الشاعر
1: حلوه.
0: طب ما حطيت لنا احذر لمين؟
1: مين؟
0: لملحم بركات.
1: ملحم بركات
0: كثير انا بحب اغاني
1: لما ضرب ضربه قويه تبعت ما بحبك لو انا يا بنت مجوز كبوش التوتي. هاي
0: كبوش التوتي اه
1: هاي اللي كانت
0: اغاني كثير حلوه ملحم بركات
1: بس هاي اللي عرفت الناس عليه يعني ما كانش يعني كان بلبنان بس لما انتشر عربيا بين

0: حلوة برضه، حلوة كتير. طيب عندنا جبريل ثابت، يسعد أوقاتك يا جبريل. أوف التعليق ما أطول يا جبريل، خلي رائد يقرأ، أنا بنقطع نفسي هلأ. رائد إلى
1: هاي هيك بخلص البرنامج. على العموم يعني نقول شو بقول، هو بقول إنه بمس علينا الصحفي جبريل ثابت. تحولت منصات التواصل الاجتماعي من مساحات لربط الإنسان إلى مسارح كبرى لاستعراض المثال والمحاكمات اللا أخلاقية. في هذا الفضاء الافتراضي تختفي الحقائق المعقدة للبشر لتلون اللوحات باللون الأبيض الناصع فقط، حيث لا أحد يقول على زينته على زيته أكل. وفي المقابل يتحول الفضاء التعليقات إلى ساحة لتفريغ الأحقاد والشتائم تحت مبررات واهية كالتربية أو أحقاق الحق. هذا التناقضات الصارخ يشف عن أزمة وعي وأخلاق عميقة تتطلب التفكيك والفهم والفهم. وهم المثالية الكل يعني بيبيع نقول الصورة اللامعة من الطبيعي، فالطبيعة البشرية أن يميل الإنسان لإظهار أفضل ما لديه. يعني دائما كل واحد يعني بيمثل
0: إنه أحسن إشي عنده،
1: بيخفي عيوبه وكذا. هلا يعني هو يعني بسرد إن الوضع اللي إحنا عايشين فيه بالسوشيال ميديا، إنه هذا السوشيال ميديا مختلف عن اللي إحنا عايشينه، وكل أغلب قصص مفبركة ومش صحيحة. ويا ريت إنه بمعنى اللي نقول الخلاصة إنه الناس يعني تكون يعني حقيقية في خلال من خلال تواجدهم بالسوشيال ميديا. على العموم إحنا بالشكل العام بنحب الأخبار الصفرة، يعني منحبش الأخبار اللي هي الحقيقية، وين في خبر مش مزبوط أو في خبر والله رائد طلع مش منيح وكذا بتفاعلوا فيه. ممكن
0: كتير.
1: ما هو ما الخبر مش مليون بالمية مش صحيح، بس الناس تتفاعل على الأشياء المش حقيقية. ما بتحب الأخبار اللي هي بتكون تعطيك الخبر الصح 100%، زي ما بقول انه في واحد دخل قوات الاحتلال واستشهد فلان الفلاني، هو لا استشهد ولا شايفينه ولا كذا، بتنت لكلها وبنزلوا الصور والناس تتفاعل تنقل. لما ينزل الخبر الحقيقي بصورة الشهيد او كذا، ما حدا بنقل الخبر
0: صح للأسف،
1: بطل فيه. فكل واحد
0: بنقعد على السبق الصحفي والإشاعات، احنا عن جد نلحق التفاعل خلص.
1: صحيح
0: هيك
1: صحيح
0: يعني طبيعة البني آدم مع الأسف. إيمان صبرة مساء الخير. بصراحة بالنسبة إلي السوشيال ميديا عبارة عن عمليات تجميل عن الواقع. بدنا نمون عليك بطلب طلب يوسف يعني من بعد إذنك، ونرجع نقرأ تعليق نجاة. كان طالب منا أغنية صيدلية صيدلية، إذا هيك بنسمع منها مقطع قبل ما تحضرنا إياها. نشوف نجاة شو بتحكي لنا، إنه بتحكي لنا لما نفتح التليفون بنشوف كل الناس مبسوطة، بتروح بتيجي بتسافر شكلهم حلو، منقول يعني ليه حياتهم أحلى من حياتنا، بس الحقيقة إنها مجرد كذبة. السوشيال ميديا يعني بيفرجونا بس اللحظات الحلوة، كلها فلاتر تعديل، المؤثرين هاد شغلهم يعني بالنهاية.
1: صحيح.
0: السفرات، اللبس الفخم، الإعلانات، يعني كلها إعلانات مدفوعة بتحكي لنا عشان يكسبوا فلوس، هم بيبيعوا عشان يربحوا. غلط نقارن حالنا بفيديو مدته دقيقة، بيكون مجهز حاله متمكيج معدله. السوشيال ميديا، التليفون، التلفزيون، الدعاية، كل إشي فيها مرتب ومدروس، بس بالحقيقة برا الشاشة فيها تعب. في كمان قلنا أغنية أمي تنرقص الصبية. يسعد مساكم ثنائي جميل حقا، شكرا يا نجاة. يلا نسمع صيدلي يا صيدلي
1: صيدلي يا صيدلي.

0: ما نوصلنا، وصلنا لهاني شاكر.
1: ما حطيت لنا لهاني شاكر.
0: هاني شاكر، هاني شاكر يا جماعة الخير. يعني كان طيب.
1: شو بدك تحط لنا إله يا ترى؟ صرت كلش كئيبة.
0: هلا هاني شاكر الله يرحمه لما بلش يغني وخطب بدي يتزوج، فيعني من محبته للي تزوجها عملها أول أغنية يا فرح أسعد ليلينا. يا فرح أسعد ليلينا، فما عجبتها وألهم يعني إن أنا طبعا أفراح وبدي نتزوج وكذا، وإحنا يعني ما حب، قالت هاي الأغنية مش رح تضرب، مو نزلها طبعا. فرح عمل هاي الأغنية. هاي الأغنية راح تنجح بشكل، راح تنجح فعلا
1: فعلا. هديك ما نشحت،
0: الناس حبوها بس ما نشحت، لما هاي نشحت طلعت شيء كئيب.

0: عشت طول عمره لكل اللي عاشقين لكل اللي عاشقين كتبت لي السنين غنوة وموال حزين
1: عايش طول عمره. بلش اول اغنيه عزمان عبد الرحيم حافظ كان عايش وخاف منه عبد الرحيم حافظ غنى اغنيه كده برضو يا عمر كده برضو ايوه هاي
2: حلوة.
1: يعني كانت
2: بس قريبة هاي مو حلوة صراحة
1: كانت ضربات شو هاي المهم فكده برضو امر كانت يعني ممكن تروح لعبد الحليم ولسه صغير يعني راح الملحن بعرفش كنه زعل ما بعرف شو راح اعطاها لهاي وضرب
2: لهاني شاكر
1: فصار حس عبد الحليم انه وقتها يعني عبد الحليم يعني برضو كان كبير ومش إنه كبير بالعمر يعني كتاريخ يعني حس إنه ممكن هاني شاكر يعني يصير إيش منافس له طبعا كان مريض كتير وتوفى وقتها هم ما كانش يعني هذا اللي كان بيناتهم وتوفى وبلش هاني شاكر من بعدي
2: يوسف بحكي لك هلا بتيجي السيئات صدقة جاري عشان حطيت لهاني شاكر خلاص مش رح نعيدها
1: ليه ماله هاني شاكر
2: عشان نميز
1: شخصية مختلفة يعني هو أكثر إنسان تقعدي معه بضحكك وبضحك
2: قعدت معه
1: بلقاءاته يعني لما تقعد أما بالأغاني إشي يعني مختلف يعني بتلاقيه يعني بيعيش بإشي مختلف
2: والله عندنا كتير طلبات أغاني يعني تمارا
1: خلاص بكرة يوم الاثنين اعمل اللي بدكم إياه
2: لا بس احنا بدنا نحط لتمارا حرام
1: احنا حطينا الجو مش لطلبات الأغاني أنا حطيت جو أنا عارف شو كان فيه بالثمانينات أغاني
2: بس هي طالبة أغنية كتير قديمة لدرجة أنه أنا ما بعرفها مش سامعتها إيهاب توفيق اسمها رسمتك
1: هاي هاي مش بالثمانينات هاني إيهاب توفيق مش فنان الثمانينات إيهاب توفيق بنهاية التسعينات
2: جد
1: بنهاية التسعينات بلش يعني لما غنى
2: يعني داني مو بالثمانينات
1: داني بي بي بي مش بالثمانينات يعني ببداية التسعين 90-91 كانت بلش إيهاب توفيق مع مصطفى أمار وبلش حميد الشاعري مع عمرو دياب عمرو دياب كان يغني كموزع ملحن حميد الشاعري مظهر كان عمرو دياب مغني قبل مش كانش مع هاني شاكر بداية التسعينات عمل لون جديد حميد الشاعري عمل ألحان جديدة توزيعات جديدة فكان إلى جو مع المسار وتحديدا يعني قلب الوضع مع العلم انه هو ليبي
2: مين
1: حميد الشاعر مش
2: والله.
1: مصري
2: وخش مالك شكله بوحي مش شكله هيك حدا يعني
1: ايش حكيت ايش الاغنيه رسمتك رسمتك بالتسعينات
2: رسمتك اللي هو
1: رسمتك
3: ناديتك
1: حنان هذا ستايل باللحن الزقفة
2: كان دارج
1: لا بس امتى طلعت هذا ستايل بعد التسعينات هذا الجو التوزيع والالحان بعد قبل بالثمانينات ما كان الجو الزقفة والرأس هذا كان

0: طيب
1: شو في عندنا كومنتات؟
2: إذا في عندنا كومنتات بتقول لك تحط أغاني فخلص.
1: إيش كيش كومنتات؟ إيش بدك؟
2: يعني هي بيقترحوا لك أسماء سلوى
1: قطري توني حنا كان
2: ما بعرف كان ما بعرف سلوى
1: مياد الحناوي
2: بنهاية
1: السبعينات بداية مش الحب اللي كان لما
2: انعرفت
1: اللي انعرفت كتير وبلش الناس يحبوها من

0: بليغ
1: حمدي طبعا هو
0: مين؟
1: بليغ حمدي الملحن بليغ حمدي, حمدي من أشهر الملحنين اللي أنجبتهم بالوطن العربي من تلحين لأم كلثوم لميادة لوردة لعبد الحليم خرافي كان.
0: أيوة.
1: لما كانت زعل مع كان متزوج وردة وبحبها حب هاي فاكتشف يعني اكتشف ميادة صار يعطي الألحان والأغاني لمين ميادة جارة في مين لما تركوا لوردة فهي الأغاني أغلبها كانت لها فكان يعطي لميادة الأغاني هاي هي رسالة حتى بالمعنى لمين لوردة قديش هو بحبها وكذا مش قادر يعني هاي ورجع طلعها مرة ورجع لها كمان مرة وتردد طلعه بس لهلا هو بالنسبة لها وتوفى طبعا هو هي الحب الحقيقي لإله
0: هي توفت صح
1: توفت يعني نقول مش يعني هدول كلهم توفوا زمان بس هي يعني
0: حديثا تعتبر يعني مقارنة بهذا
1: طبعا
0: شو
1: نروح ولا شو كتير في أغاني وقصص ودواوين بس
0: نروح أنا بقترح عليك عن جد هلا أعمل أنت برنامج هيك أغاني يعني يختلف عن البرنامج اللي إحنا بنعمله إنه شرح يعني هاي المعلومات كلها عن جد حلوة إنه ما أظن حدا بيعرفها هاي المعلومات اللي أنت حكيتها أو مثلا شو مناسبة الأغنية
1: مين أغنية ما تخافيش كانت هي أغنية ما تخافيش كانت لمحمد فؤاد
0: لا منيح ما راحت
1: وكانت تتأخر إنه يعني يعني اللي لحنها وكتبها هو أعطوها قالوا لمحمد فؤاد هي إلك ما رضيش خاف
0: يا الله عاد عاد أغنية
1: راحت لعمرو دياب ونجح فيها
0: نجح أبو علي بيحكي لك أنت موسوعة بالأشياء القديمة بيعجبك
1: وجديدة لا أنا وجديدة بس لأن الجو هلا
0: بس القديمة أكثر
1: لأنه فيها قصص يعني بدي أحكي لك على أغنية شو اسمه سانت شو اسمه يا صباح الخير لما شاف شو اسمه عساف وأقنعه بالأغنية بدوش يغنيها عساف لما غنوا مع بعض الديو الأخيرة هاي ما هو مرضيش عساف رضيش عقابل كمان مرة بدك تغنيها ضربت يعني مش ستايل بس ضربت بس أحيت عساف بصراحة
0: عفوا
1: أحيت عساف هاي الأغنية لأنه كان فترة من فترات محمد عساف مش
0: طافي
1: موجود.
0: مش مبين
1: هاي الأغنية مع لايم نغنى مع واحد لسه يعني كمستوى بالصوت وكذا عساف بسبوع بس هو اللي وقف تخيل شوف عنا الحياة
0: هي حالياً. ضاربة الأغنية كتير هاي بس أنا ما حبيتها صراحة مش حلوة تمارا الله يعافيك يا تمارا شكرا شكرا لكم
1: كان كتير. كمان حلوة يا بلدي تبع الدليلة
0: من
1: تأكيد
0: بدنا نروح
1: ما نروح ما انت خلصت الكومنتات هاي برضو كمان الأغنية بال86

0: خلص انت اذا طلع معي بحكي وانت بتني، اما مش طالع معي شيء.
1: اه يلا لا خلص بدنا نروح،
0: بدنا نروح
1: انا ورائد تعبنا فبدنا نروح هيك نقضي الخميس. وين بدك تقضي الخميس اليوم؟ بالبيت
0: بالدار.
1: بالبيت اكيد بالبيت يعني
0: بالدار.
1: فشكرا لكم على مشاركاتكم اكيد الحلوه اليوم، وبركي ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي هيك يعني مش ضروري يكون في مناسبه او ترند، يعني حلو انه كل فتره وفتره نعمل اشياء بتخص سواء جيل التسعين جيل الثمانين لحد ما نوصل لجيل الالفينات ان شاء الله، لانه بيطلع لنا هيك شوي اشي بسيط فحلو يعني اجواء حلوه ذكريات.
0: طيب نسمع
1: حلوه
0: شوي من هالاغنيه هاي للام.
1: اخ يا رائد
0: الام الاغاني القديمه شوي
1: يلا.

0: وخدتني ناس.
1: حد مصطفى أمار؟ مين هذا؟
2: هذا عماد عبد الحليم، يعني بيشبه عبد الحافظ بالشكل.
1: فقالوا له
2: يعني دائما بيقولوا انت يعني ابوك عبد الحليم حافظ نفس الشكل، نفس قريب من صوته. طبعا هو كان يقول لا مش لا ابوي ولا كذا، شبهوه فيه يعني كانوا.
1: ما تشبهوا، خلاص كل واحد باخذ زاويه لحاله. تمارا بتحكي لنا حلقه الاربعاء والخميس كانوا روعه، ابدعت، شكرا لك يا تمارا. لازم تعملوا حلقه للستينات والسبعينات، ام كلثوم وحليم وعبد الوهاب، هذول الاساطير. بس هذول مش جوي، بركي رائد يعملها لحاله.
2: عندي هاي
1: عند رائد، مش عندي صراحه. ما بتحملهاش انا هذول المغنيين، بس حلو بركي يعني ان شاء الله لقدام عملنا. رح نصير دائما كل فتره وفتره نعمل هيك هيك اشي، لانه حلو يعني هيك بنعنج ذاكرتكم شوي، برجعكم ذكريات كتير حلوة. فإن شاء الله الأسبوع الجاي بنعملكم هيك أشياء. وشكراً لكم، نتمنى لكم يوم جميل، عطلة أسبوع أو نهاية أسبوع سعيدة تكون حلوة عليكم. نرجع نشوفكم السبت أكيد أنا ورائد، وبدنا نحكي لكم إلى اللقاء.

دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: إنها الخامسة مساء الآن.
9: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
10: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: 100.8 حياة فهم.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 PM. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي. الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بهالك شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: كلمة تحكي قصة عاشق
3: في قهوة على المفرح
2: بألوان مختلفة.
3: كلمات ليست كالكلمات.
2: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
2: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
2: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرب.
2: يبعثر كلمات الرواية.
3: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
2: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: عم تسمعون حياة FM.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
6: إنها الثامنة مساءً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: راديو حياة، هواها نابلسي. راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساءً الآن.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لبن، باب حاطي لبن، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: حلوة.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطينيين.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شوفي هالقدح حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المتاشري نابلس ثلاث أديانات. عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها. من زقاقها من حاراتها تخرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. اشتي نابلس
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم قدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى على الرسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.
6: موطني موطني الجمال

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالا باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقا لكتير مؤرخين بيقولوا انه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا

بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه. قولوله بحبه.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

عينيك وأحزان، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزان.